0: دار الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح. أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري؟ وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك؟ وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك؟ يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون. ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى. هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون. ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون. ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فزار على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: رحبك الغيم كأنه جالس أنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دايم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك، لك سيد الشوق يا مر بالغلا خادمة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: غنيت لحن المفارق واتقنه واتقنه، يسمعه منه هنا واللي هنا ما تلزمه بالسماع على امكنه، مدام وقت الرخاء كله غنى يحظ ابليس، يومك تلعنه واقول يا ليت عني انا. علا يطول بعد لا صوت ولا صوره، بين ولو مره عشان احارب احزاني كسر الخواطر. كسر الخواطر ما هو مثل العظم مكسوره، حتى انشغال البال ما يدعيك تنساني، اذا انكسر عظمي لقيت الحل دكتوره، اما مع كسر الخواطر صار شي ثاني يا صاحبي، والنفس لك تخضع وماموره، وش لي تريده وانت امرني وتنهاني، شفني وانا داعب بعيني نجوم منثوره، اسهر معاها ولا تنام تنام بحضاني، وقصيدتي والابيات والاوزان وبحوره، وتنسمه اللي داعبت شعري وقيفاني، كلها تراقب شوف غاليها وفي حضوره، يغني الاحساس اهلا بعذب الحاني، واذا سدل جنح الدجا ياتي وضفى نوره، شروق حتى شروق الشمس وثم ترك واخلاني. وتدرون وش هو يجرح الخفاق وشعوره؟ انه اذا ما الحاجة عود لها ثاني، تنشد عن الاحوال خل الاحوال مستوره، انا ضميت لصاحب المكان يضماني، وقصيدتي لي فيك من عامين منشوره، افتح عليها واعرف اللي صار وقراني، فما تكفيك القصيده شاهد الصوره، يمكن تلاقي فيها ما هو يشرح احزاني.
0: على الخليجية.

0: أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، وأكون خيال واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر انرمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مركونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: واحد صفر.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر هددا، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صدى، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، أنت زايد أنت الأول والمجاب، وأنت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشاعر عز وبهشدة لك تغني ليزينها الخضاب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فساء أشعار على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية
3: أجمل المنوعات.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفياتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرة. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
3: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
4: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: أينما كنتم صباح الخير من ARN، أحييكم في هذا الصباح. أنا عامر النقيب وأفتتح البث المباشر لإذاعتي العربية والخليجية، والبداية مع جولة إخبارية أولى لهذا الصباح وفي عناوينها: نهيان بن مبارك تأهيل شباب الوطن للانطلاق إلى ريادة الأعمال، الإمارات تدين الهجوم على قوات حفظ السلام في جنوب السودان، وإسقاط مسيرة في منطقة بأربيل واندلاع حريق.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم، وإلى تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية، أهلا بكم. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أن أبناء الإمارات يؤمنون بأن الهدف الأسمى من التعليم والتمكين هو خدمة الوطن في مختلف المجالات والمساهمة في مسيرته التنموية الرائدة. جاء ذلك خلال استقبال معاليه لخريجي الدورة 5 من برنامج جسور الدولي التي نظمها صندوق الوطن بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية، لا سيما المؤسسات الصناعية بألمانيا، حيث تناول اللقاء المفتوح عددا من الموضوعات. التقى سعادة اللواء الركن صالح محمد العامري قائد الحرس الوطني خلال زيارته الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية مع اللواء الدكتور عباد الله المعايطة مدير الأمن العام الأردني، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين. وأشار في اللقاء بحث عدد من الموضوعات وسبل تطوير التعاون في المجالات الأمنية والتدريبية إلى جانب تبادل الخبرات بما يخدم تطوير القدرات وتعزيز كفاءة العمل الأمني. أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الإحاطة الإعلامية للوزارة أمس عن جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي 2026-2027، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية بما يضمن بداية عام دراسي سلس في مختلف مدارس الدولة. سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: أطلقنا في المؤتمر الصحفي بدء العام الدراسي 2026-2027 في هذا الأسبوع، طبعا أسبوع التدريب التخصصي، باشر أكثر من 25 ألف معلم وإداري تربوي في جميع مدارس الدولة، وبدأوا فيها التدريب التخصصي بما يتناسب طبعا مع خطط الأكاديمية في المناهج الوطنية. أطلقنا حزمة من المشاريع الجديدة اليوم في وزارة التربية والتعليم، منها طبعا تقييم أساس اللغة العربية على مستوى الدولة، تكلمنا عن التدريب التخصصي والمشاريع الجديدة في التدريب التخصصي، ولكن يمكن أبرز مشروع ركزنا عليه اليوم اللي هو تفعيل الميثاق الوطني للتعليم اللي أعلن عنه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في بداية 2026. الهدف من هذا الميثاق هو وضع بوصلة واضحة للتعليم الوطني في دولة الإمارات، وتحديد ما هي معايير المتعلم الإماراتي في نهاية مساره التعليمي الثانوي.
4: في فعالياتنا أيضا أطلقت شركة الاتحاد للماء والكهرباء حملة لتحديث بيانات المتعاملين بهدف ضمان دقة البيانات المسجلة ومطابقتها للوضع الفعلي للحسابات. حول ذلك تحدثت لمركز إخبار ARN شيخة مراد البلوشي الرئيسة التنفيذية لرأس المال البشري ورئيسة الاتصال المؤسسي في شركة الاتحاد للماء والكهرباء.
6: ضمن حملة تحديث البيانات بشركة الاتحاد للماء والكهرباء، نؤكد بأن تحديث بيانات المتعاملين خطوة مهمة وضرورية لضمان ربط الحساب بالهوية الرقمية وتطوير الخدمة وتأكد من صحة الفئة والتعرف المطبقة على الحساب. هذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على المستوى الخدمة وتجربة المتعامل، وطبعا التأكد من وصول أوجه الدعم والتسهيلات المختلفة إلى مستحقيها. البيانات المحدثة والصحيحة أيضا تسهل التحول الكامل نحو الخدمات الرقمية والذكية، وتقلل الحاجة أكيد إلى الإجراءات الورقية وإعادة تقديم البيانات. نحب نؤكد أن تحديث البيانات في المرحلة الحالية غير مطلوب من جميع المتعاملين، وإنما بشكل أساسي من المتعاملين الذين تصلهم رسالة أو إشعار تحديث البيانات، أو الذين يلاحظون تغير في التعرفة المطبقة على الحساب. نحن نتابع ملاحظات المتعاملين باهتمام، ونعمل باستمرار على تطوير الإجراءات والقنوات وتحسين تجربة المتعامل.
4: أخبار الصباح مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ولاية جنقلي في جنوب السودان، وأسفر عن مقتل جنديين من القوات وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم الآثم ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وجددت الوزارة التأكيد على إدانة دولة الإمارات الشديدة للهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام، والتي تعد انتهاكا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2802. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيبال في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. إلى ذلك لقي ما لا يقل عن 95 شخصا حتفهم فيما انقطع الاتصال بمئات آخرين من بينهم أجانب بعدما اجتاح فيضان كارثي المنطقة الحدودية الجبلية بين نيبال والتبت الصينية أمس، وجرف قرى ومنازل وطرقا وجسورا ومشاريع للطاقة، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا وتحذيرات من احتمال وقوع فيضان ثان. إلى العراق، أفاد مصدر أمني عراقي مساء أمس بإسقاط طائرة مسيرة في منطقة سوران التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، وتسبب إسقاط المسيرة في اندلاع حريق في المنطقة، فيما لم يورد المصدر معلومات عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الحادث، كما لم تتضح هوية الطائرة المسيرة أو مصدر إطلاقها والجهة التي أسقطتها. هذا ولم يصدر على الفور بيان رسمي عن السلطات الأمنية في إقليم كردستان يتضمن تفاصيل الحادث أو يوضح طبيعة الموقع الذي سقطت فيه الطائرة. خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، قال نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لشؤون غزة في مجلس السلام أمس إن حركة حماس وفصائل مسلحة في قطاع غزة وافقت على نزع أسلحتها ونقل المسؤولية المدنية والأمنية في القطاع إلى هيئة انتقالية تحظى باعتراف الأمم المتحدة. وأوضح ملادينوف أن الموافقة تمثل وفق وصفه المرة الأولى التي تقبل فيها حماس والفصائل المسلحة بهذه الخطوة، في إطار خارطة طريق تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة في غزة. في الجزائر، توفي 12 شخصا جراء موجة حرائق غابات اندلعت في عدد من مدن شرق الجزائر. هذا وكان جهاز الدفاع المدني الجزائري قد أعلن تسجيل 173 حريقا جرى إخماد 56 منها، بينما ما زال 75 حريقا مشتعلا في ولايات عدة. أيضا في كولومبيا، تكافح فرق الإطفاء هناك 18 من حرائق الغابات في 4 مقاطعات بسبب موجات الجفاف المتلاحقة الناجمة عن ظاهرة النينيو. بهذا الخبر نصل إلى ختام جولتنا الصباحية الأولى، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، طاب صباحكم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: الجو جوكم.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: صباح الخير لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009، وأهلا وسهلا بالويكند الطويل. يعني إن شاء الله تعالى اليوم نخلص دواماتنا ونستلم الويكند الطويل إن شاء الله تعالى. الدنيا بتكون إجازات من باكر، ونرجع إن شاء الله تعالى ونكمل أو نبدأ الأسبوع بإذن الرحمن يوم الاثنين. أخبار علوم جديد، شو أخباركم اليوم؟ كيف أصبحتوا؟ اليوم الخميس 27 أغسطس، الساعة الحين 7:08 عندي هني في الاستديو. طمنوني عنكم، كيف أصبحتوا؟ كيف قهوتكم، شايكم، مشروبكم الصباحي؟ إن شاء الله تكونون مستانسين مرتاحين. يلا نهاية الأسبوع، نوصل الدوامات، نخلص اللي علينا، ما نراكم الأشياء ونقول يلا يوم الاثنين، يلا يوم الاثنين. عاد هاي معروفة، دائما الجملة هذه معروفة. وأيضا معروف الضغط اللي يستوي آخر يوم عمل من الأسبوع، ما أعرف ليش عندنا هذا الطبع. طبع موجود عند وايدين والكثير من الأقسام، تحس أنه يتذكرون شغلهم آخر يوم من أيام الأسبوع وآخر ساعة من الدوام أو آخر نص ساعة من الدوام. تكون أنت خلاص مستعد نفسيا أنك خلصت، رتبت أمورك طيبة، ما تشوف الليالك لود زيادة من الشغل. والله ونبا أرجنت، ونبا الحينة، ونبا عندك 10 دقائق تسوي. ليش طيب؟ ليش استوالي 7 ساعات يالس في المكتب؟ انزل ليش الشغل ييني على أواخر دقائق من وقتي العملي؟ ما أدري تتفقون وياي ولا لا، تحسون بهذا الموقف ولا لا؟ لأن وايد مر علي هذا الموقف من وايد ناس يتكلمون عن هذا الموضوع، اللي هو شغل آخر يوم في الأسبوع يكون ضغط الأسبوع كله، والناس تتذكر الشغل آخر يوم. ليش؟ ما أدري صراحة. وإذا في يعني خبروني تجاربكم، أنا بعرف تجاربكم أنتوا عن هذا الموضوع. دائما أسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية، وأيضا متابعتكم لنا على السوشيال ميديا على @الخليجية 1009. أكيد نسعد بها. على جميع المنصات نحن موجودين، طال عمركم موجودين على الانستغرام، على إكس، على تيك توك، فيسبوك، سناب شات، اللي تبونه نحن موجودين وياكم. تابعونا وأكيد بتكونون على اطلاع بكل ما هو جديد على هو الخليجية 1009، والجديد قادم جماعة الخير، الجديد قادم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. تجديدات وتغييرات والكونستراكشن هذا استوالنا كم نشتغل عليه، والحمد لله رب العالمين سيبصر النور يوم الاثنين بإذن الرحمن. عطاري الانستغرام، أباكم تدخلون على الانستغرام الخاص فينا @الخليجية 1009، شوفوا الستوري الموجود أكيد في استوديو خليجية، وأخوكم عبدالله موجود في الصورة. عندنا لوجوهات ميامي شو دبي، ترى اليوم آخر فرصة للمشاركة، واليوم بعلن عن اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور ميامي شو، اللي بيكون إن شاء الله تعالى تاريخ 29 أغسطس في كوكا كولا أرينا. ليلة من العمر جماعة الخير، لا تضيعونها، وتجربة فريدة فريدة فريدة، يعني الأولى من نوعها خصوصا عندنا هني في دبي. وميامي شو بيقدمون لنا تجارب لأول مرة، عرض عالمي جماعة الخير. فننتظر مشاركاتكم، شوفوا كم عدد اللوجوهات الموجودة لميامي شو، مو بالخليجية، لوجوهات ميامي شو، احسبوهم، طرشوا لي إجاباتكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، وإن شاء الله تعالى اليوم بنسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور ميامي شو في كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس من تنظيم القيصر للفعاليات والراعي الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. طبعا تقدرون تحصلون على تذاكركم تلاحقوا اللي بعده ما حجز، تقدر تحجز من بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا. واحدة من أغنياتي المفضلة لنبيل شعيل له عالم أحبابي، نسمعها ونرجع نتابع وياكم.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتقت لك لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير. طير اني احبك وربيته وعليك اعتاد، مفارق ضلوعي لاجل رضاك وجاك يطير لمه. ترى القلب وراعي القلب لك من قاد، وما جابه من كبرياءه الا حب كبير. اياه بخفوقي كلام وشوق يكفي بلاد، طول المسافة وكثر من تب عيوني غير. وحشني قد السماء وقد ما تحب العناد، وحشتني ضحكتك وعينك وحشتني كثير. زعلك زعلك غالي على روحي وعلى الفواد، ولرضاك اسوم العمر واقول جعله خير. لا ضعف سوق اعتذاري ولا نيب معتاد، لكن خصمي عزيز له غلا وتقدير. فراقك الموت وقربك عمري والميلاد، وما بينهم لك غلا لا صار ولا بيصير. انت اجمل على ربي ولو رضاك اجهاد، افداك كلي واقول اسف على التقصير.
3: افداك كلي واقول اسف على التقصير.
0: اشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: اكتشفوا كريبتو كولايدر في 26 من يوليو في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي. استمتعوا بأحدث تجارب ليكس لوثر المليئة بالتشويق والسرعة الفائقة والمؤثرات الخاصة المذهلة. لا تفوتوا هذه التجربة. الافتتاح في 26 من يوليو.
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
7: داناتا خيرات أبكى.
8: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، أفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الانترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
9: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
10: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل، أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
11: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة. خلاص خلصنا.
12: زين كم بيطلع الحساب؟
13: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
14: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: درب السلام لكم جميعا يا رب. من بين عندي طبعا في هذه الأوقات الكثافة موجودة بالطرقات الرئيسية للقادمين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لشارع الإمارات هو الأنسب حاليا للقادمين من الشارجة. بالنسبة لداخل دبي أقدر أشوف أن الأمور طيبة الحمد لله رب العالمين في هذه الأوقات في معظم الطرقات الداخلية وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وهلا هلا بعمارك.
3: الدوران مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: تردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلائي
3: وهذا عبد الله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
5: تابعونا
6: في أضخم موسم سينمائي. شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
7: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
8: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
9: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: છો ઓક્સિજન على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. يا صباح الورد للجميع، تحية طيبة وجه لكم جميعا، وكل من يتواصل وياي على رقم الاسمس 4000 صبحكم الله بالخير جميعا، ومشاركاتكم وصلتني إن شاء الله تعالى. في نهاية مشوارنا لليوم نعطيكم مجال للمشاركة طبعا في مسابقة ميامي شو. طلبت منكم أنكم تزورون الانستغرام الخاص فينا @الخليجية 1009 وتشوفون الستوري الخاص بالمسابقة، احسبوا كم عدد لوجوهات ميامي شو في الصورة تمام، وطرشوا لي الإجابة على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. حظ موفق يا رب لكم جميعا. عطاري المسابقات إن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة أطلق وياكم مسابقة رحلة الطريق إلى حتى، واللي تأتينا بالشراكة مع الوثبة للتأمين اللي يوفرون تأمين السيارات وحماية شاملة، وهذا الشيء أكيد مع المساعدة على الطريق على مدار الساعة ودعم الحوادث وخدمات إضافية قيمة. ويقدمون أيضا في شركة الوثبة للتأمين مجموعة واسعة من الحلول تشمل تأمين المنازل، التأمين الصحي، التأمين الإلكتروني، تأمين السفر والتأمين البحري. لتفاصيل أكثر خلونا نزور موقعهم الإلكتروني awnic.com. طبعا مسابقتنا عندنا رحلة لحتى وبنستأنس هناك نغير جو، التفاصيل إن شاء الله تعالى أخبركم عنها مع بداية الساعة القادمة، وأسألكم سؤالنا لليوم.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا أم الشيوخ بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير خطوتك السباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك الأمجاد للي يملك الوعية والطاقها عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك ورا كل عملاق صنع مجد عملاقة.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتعوا بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم زيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
4: الليلة غير، أفراح وخير،
3: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
4: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
5: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعاً المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضاً في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الصباح: صندوق أبو ظبي للتنمية يطلق مرحلة جديدة من الشراكة التنموية مع الأردن بعقود واتفاقيات نوعية. الإمارات تدين الهجوم على قوات حفظ السلام في جنوب السودان. ومجلس السلام يقول حماس وفصائل مسلحة وافقت على نزع السلاح وإدارة انتقالية لغزة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية الثانية، أهلا بكم. وقع صندوق أبوظبي للتنمية عددا من العقود والاتفاقيات النوعية مع الحكومة الأردنية تجسد التزام الجانبين بمواصلة ترسيخ الشراكة التنموية خلال زيارة وفد الصندوق برئاسة سعادة محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق. فقد وقع الصندوق اتفاقية تمويل مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن لدعم الموازنة العامة للحكومة الأردنية بقيمة نحو 1.1 مليار درهم، أي ما يعادل 300 مليون دولار أمريكي، بما يعزز قدرة المملكة على تنفيذ برامجها وخططها التنموية ومواصلة مسارها نحو تحقيق الاستقرار المالي المستدام. ناقشت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع وزارة الأسرة سبل تعزيز مجالات التعاون وتطوير الشراكات بين الجانبين، إلى جانب استعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة. كما تبادل الجانبان الرؤى حول فرص تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات. في محلياتنا أيضا، أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الإحاطة الإعلامية للوزارة أمس عن جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية بما يضمن بداية عام دراسي سلسة في مختلف مدارس الدولة. سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: أطلقنا في المؤتمر الصحفي في بدء العام الدراسي 2026-27 في هذا الأسبوع، طبعا أسبوع التدريب التخصصي، باشر أكثر من 25 ألف معلم وإداري تربوي في جميع مدارس الدولة، وبدأوا فيها التدريب التخصصي بما يتناسب طبعا مع خطط الأكاديمية في المناهج الوطنية. أطلقنا حزمة من المشاريع الجديدة اليوم في وزارة التربية والتعليم، منها طبعا تقييم أساس اللغة العربية على مستوى الدولة. تكلمنا عن التدريب التخصصي والمشاريع الجديدة في التدريب التخصصي، ولكن يمكن أبرز مشروع ركزنا عليه اليوم اللي هو تفعيل الميثاق الوطني للتعليم اللي أعلن عنه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في بداية 2026. الهدف من هذا الميثاق هو وضع بوصلة واضحة للتعليم الوطني في دولة الإمارات، وتحديد ما هي معايير المتعلم الإماراتي في نهاية مساره التعليمي الثانوي.
4: في محلياتنا أيضا لهذا الصباح، أطلقت شركة الاتحاد للماء والكهرباء حملة لتحديث بيانات المتعاملين بهدف ضمان دقة البيانات المسجلة ومطابقتها للوضع الفعلي للحسابات. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN شيخة البلوشي الرئيسة التنفيذية لرأس المال البشري ورئيسة الاتصال المؤسسي في شركة الاتحاد للماء والكهرباء.
6: ضمن حملة تحديث البيانات بشركة الاتحاد للماء والكهرباء، نؤكد بأن تحديث بيانات المتعاملين خطوة مهمة وضرورية لضمان ربط الحساب بالهوية الرقمية وتطوير الخدمة وتأكد من صحة الفئة والتعرف المطبقة على الحساب. هذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمة وتجربة المتعامل، وطبعا التأكد من وصول أوجه الدعم والتسهيلات المختلفة إلى مستحقيها. البيانات المحدثة والصحيحة أيضا تسهل التحول الكامل نحو الخدمات الرقمية والذكية، وتقلل الحاجة أكيد إلى الإجراءات الورقية وإعادة تقديم البيانات. نحب نؤكد أن تحديث البيانات في المرحلة الحالية غير مطلوب من جميع المتعاملين، وإنما بشكل أساسي من المتعاملين الذين تصلهم رسالة أو إشعار تحديث البيانات، أو الذين يلاحظون تغير في التعرفة المطبقة على الحساب. نحن نتابع ملاحظات المتعاملين باهتمام، ونعمل باستمرار على تطوير الإجراءات والقنوات وتحسين تجربة المتعامل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ولاية جنقلي بجنوب السودان، وأسفر عن مقتل جنديين من القوات وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم الآثم ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وشددت الوزارة التأكيد على إدانة دولة الإمارات الشديدة للهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام، والتي تعد انتهاكا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2802. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيبال في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. إلى ذلك لقي ما لا يقل عن 95 شخصا حتفهم فيما انقطع الاتصال بمئات آخرين من بينهم أجانب بعدما اجتاح فيضان كارثي المنطقة الحدودية الجبلية بين نيبال والتبت الصينية أمس، وجرف قرى ومنازل وطرقا وجسورا ومشاريع للطاقة وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا وتحذيرات من احتمال وقوع فيضان ثانٍ. خلال جلسة لمجلس الأمن قال نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لشؤون غزة في مجلس السلام أمس إن حركة حماس وفصائل مسلحة في قطاع غزة وافقت على نزع أسلحتها ونقل المسؤولية المدنية والأمنية في القطاع إلى هيئة انتقالية تحظى باعتراف الأمم المتحدة. وأوضح ملادينوف أن الموافقة تمثل وفق وصفه المرة الأولى التي تقبل فيها حماس والفصائل المسلحة بهذه الخطوة في إطار خارطة طريق تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة في غزة. إلى كردستان العراق الآن، حيث أفاد مصدر أمني عراقي مساء أمس بإسقاط طائرة مسيرة في منطقة سوران التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، وتسبب إسقاط هذه المسيرة في اندلاع حريق في المنطقة. إلى الجزائر، توفي 12 شخصا جراء موجة حرائق غابات اندلعت في عدد من مدن في شرق الجزائر، وكان جهاز الدفاع المدني الجزائري قد أعلن تسجيل 173 حريقا جرى إخماد 56 منها، بينما ما زال 75 حريقا مشتعلا في ولايات عدة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وختاما في أخبارنا الصباحية هذه، تستعد شركة أبل لحدثها الأبرز في عام 2026 بعدما أعلنت رسميا عن إقامة مؤتمرها في 9 سبتمبر المقبل داخل مسرح ستيف جوبز في مقر الشركة، وذلك تحت شعار مفاجأة وتألق. وسيبث الحدث عالميا مثل كل عام عبر منصات الشركة، ووسط ترقب واسع لما ستكشف عنه من منتجات جديدة وتحديثات مرتقبة على أجهزتها المتعددة. بهذا الخبر أنهي جولة الصباح، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: 1-0-0 09 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: يا مرحبا الساعة بالجميع، هاي ساعتها الثانية من O2. صباح الخير لكل من يسمعنا ويتابعنا، صباح الخير لأهل الخير، صباح الخير جماعة الخير، إن شاء الله أموركم طيبة وتكونوا مستمتعين بهذا الصباح قبل أن نبتدي الويكند الطويل. مثل ما وعدتكم خلوني أطلق وياكم مسابقة رحلة الطريق إلى حتى، يعني تجربة مميزة جدا جدا جدا تنتظركم، رحلة وسوالف والعاب وضحك، طبعا بالشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية اللي تأسست في دبي عام 2002، أكثر من عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن، أكثر من 438 ألف متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة. عندنا برامج بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه وكلها معتمدة، نموذج تعليمي رقمي ومرن يدعم التعلم مدى الحياة وتطوير مهارات المستقبل. أزين جماعة الخير، طبعا خلوني أقول لكم أول شيء أشرح لكم رحلة الطريق إلى حتى. بنتحرك إن شاء الله تعالى من دبي أو من بيوتكم، خلنا نقول تاريخ 12 سبتمبر، حلو حلو، بيكون يوم السبت، 400 مستمع محظوظ بيتجه إلى حتى وبيستمتع بالطرق الجبلية الرائعة لين ما يوصل الفندق الفخم JA حتى فورت. نوصل هناك يبدأ تبدأ الفعاليات. أول شيء نبدأها بإفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية حلوة ممتعة، جوائز طول الصبح، بالإضافة شو إلى ليلة إقامة فاخرة وين؟ في دبي. يعني بنخلص من JA حتى فورت، بنحرك صوب دبي تحديدا فندق JA ليك فيو. هناك شو بنسوي؟ هناك يا طويل العمر يوم نوصل بنسوي تشيك إن أول شيء، نريح، وعقب ننزل نتعشى، نستانس، نسولف. من بعدها بيكون في سحب، والسحب هذا واحد من مستمعينا بيفوز ب 10,000 درهم كاش. 10,000 درهم، درهم ورا درهم، أيوة، يعني مبلغ حلو تستانس عليه، وخلنا نقول تنام وانت سعيد القلب، عندك 10,000 درهم. تجربة مميز جدا، بنبات هناك الليلة، بنش الصبح، نتريق، ومن بعدها كل واحد يتوكل إلى منزله. طبعا هذه الرحلة الرائعة، رحلة الطريق إلى حتى، تقدم لكم هذه التجربة فلا تفوتونها، وبدعم من الخليجية 1009. إنزين يا جماعة الخير، يينا لأسئلتي. مع بداية المسابقة والأسئلة كلها يخصها بالرحلات، عرفتوا؟ يعني حين نحن بنطلع جماعات، صح ولا لا؟ يعني هي الجائزة لشخص الفايز يقدر يجيب معاه بلس ون مع طفلين من 12 سنة فما دون. إنزين سؤالي بخصوص الرحلات، الحين ما بتكلم عن السولو، لا بتكلم عن الجروبات، يوم تطلعون جروبات يمكن تاخذون باص مثلا، عرفتوا؟ هل تحب تقعد حذال حد من النوع اللي ما شاء الله ما يسكت، ولا اللي اول ما يقولون بسم الله حط راسه ورقد؟ شو نوع الشخص اللي تحبه يكون يالس حذالك في الباص، في الطيارة، في أي مكان؟ خلنا نتكلم عن الناس اللي تعرفهم، ما بنتكلم عن ناس غريبة، لا لا لا، الناس تعرفهم، يعني حد من الأهل، حد من الربع. هل تحب الشخص اللي يكون وياك من النوع اللي ما شاء الله سالفة ورا سالفة، سالفة ورا سالفة، حتى ما عنده مجال إنه يتنفس من كثر ما السوالف عنده، ولا تحب البني آدم السايلنت اللي أول ما حطينا، أول ما تحركنا حط راسه رقد، لعب تليفونه، حط سماعة، أي نوع من الناس هذيلة تحديدا تحب تسافر وياهم أو تطلع وياهم رحلة. انتظر مشاركاتكم. رقم الاسمس هو 4000. أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية انتظر مشاركاتكم. إن شاء الله تعالى يا بنهاية الساعة أو بداية الساعة القادمة نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بهذه الرحلة الحلوة والجميلة والخطيرة، رحلة الطريق إلى حتى

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة وأنام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
2: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
3: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
4: داناتا خيرات أبكى.
5: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، أفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الانترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومعك ال 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل، أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلامة لكم جميعا وين ما كنتوا تسمعون حاليا. الكثافة طبعا لازالت مستمرة بالطرق الرئيسية المؤدية إلى دبي من الشارجة، شارع الاتحاد، شارع الشيخ محمد بن زايد، وأيضا شارع الإمارات، ولكن شارع الإمارات هو الأخف ازدحاما، فيفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات. داخل دبي الكثافة بدأت تزيد في المناطق الحيوية، ولكن بشكل عام نقدر نقول أن الحركة طبيعية وما في أي شيء يعرقل حركة السير، وما أقدر أشوف أي حوادث مرورية ولله الحمد. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحمد لله رب العالمين، الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربطوا صروا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: 00.09 بحلة جديدة.
1: هذه عهود الخلائي
2: وهذا عبدالله المهيري.
1: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 7 on 7.
0: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
0: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
0: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
4: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
0: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009. تابعونا.
5: تتمنى هيئة الطرق والمواصلات لجميع الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين عام دراسي آمن ومليء بالنجاحات.
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
7: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجانا على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
8: الأطفال دون 12 عاما يقيمون ويأكلون الوجبات مجانا في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
9: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
10: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 بي او 2. يسعد صباحكم وكل اوقاتكم. لازلنا مستمرين وياكم وعندنا رحلة الطريق الى حتى والتي تأتينا بالشراكة مع ليباس من الغرير قد اناقتك. طبعا ليباس علامة تجارية جديدة كليا للسيارات تطلق لاول مرة في الامارات. اسم جديد كليا، هوية جديدة كليا وحصريا من خلال الغرير في سبتمبر القادم. طبعا تتميز السيارات بميزات أمان متطورة، هيكل فولاذي عالي المتانة، ما يصل إلى 10 وسائد هوائية، ونظام بطارية حاصل على تصنيف IP68 مصمم لتحمل فيضانات الشوارع وظروف الطرق القاسية. بيكون عندنا طرازات مختلفة وهجينة أكيد، ومدى القيادة الإجمالي يزيد عن 1300 كيلو متر. متخيلين؟ مع أكثر من 90 كيلو متر من القيادة الكهربائية الخالصة للاستخدام اليومي في المدينة، وتم اختبارها في بيئات قاسية حول العالم، وهي مصممة خصيصا لطرق الإمارات العربية المتحدة وخارجها. سألتكم مع بداية ساعتنا، قلت لكم منو الشخص اللي تبون يكون قاعد حذالكم في الرحلة في الدرب وانتو سايرين. يعني حين ان شاء الله درب حتى ونحن سايرين، الشخص اللي حذالكم تبون من النوع اللي يتكلم وايد راعي سوالف والسالفة يعني سوالفة ما تخلص، سالفة ورا سالفة ورا سالفة ورا سالفة ورا سالفة، ولا تبون الشخص الهادي اللي أول ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم حط راسه ورقد، أو من النوع الهادي اللي ما يتكلم. مشاركاتكم صراحة يعني يتني نص نص، بعضكم يحب الشخص الهادئ وبعضكم يحب الشخص المتحدث. اختريم صباح الخير تقول أحب الهدوء، يرقد أحسن عشان استمتع وأنا أفكر وهوجس وأشوف الأفلام اللي أباها. تحياتي لك. أختي شريفة تقول اللي يتكلم نهاية الرقم 923 وين الاسم، يقول أو تقول لا الشخص الهادي أو اللي يرقد أهم شيء أنه يعني هي أنه وزنه يكون زين بحيث أنه ما يكون في ضك في الموضوع. أخوي أحمد يا مرحب الساعة يقول أحب أجلس جنب الشخص اللي يتكلم. سامر أو سمير أو لا عفوا هاي المسج يعني بالغلط، يعني شيء ما يخصه عندي، كيف وصل عندي ما أدري. المهم اختي عايدة صباح الخير تقول أحب أجلس مع الشخص المزوح وراعي السوالف ووناسه. والله سوالف إذا هي يعني سوالف وبعدين يهدأ ونرجع نفتح سالفة، بس مو باللي هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عرفتوهم هالعالم هذين ما شاء الله جنريتر عند جنريتر، يعني الحمد لله إنه ياخذ بريكات بس عشان ياخذ نفس. أخوي أحمد تحياتي لك مرة ثانية، يقول يحب الشخص اللي يتكلم. أخوي سيف تحياتي لك، يقول الشخص اللي يكون يالس حدالي أهم شيء ما يسألني أسئلة شخصية غير شيء عادي، خلي يسولف عن أي سالفة يباها أحسن من أنه يقعد ساكت. أخوي هزاع يقول أحب أقعد حذ الرسالة مو بواضحة. أخوي هزاع تحياتي لك، لو ترجع طرش لنا إياها تحياتي أكيد لك وللجميع. يمكن اختي عايشة تقول زوجي وولدي الغاليين الله يحفظهم يا رب، تقول تحب سوالفهم. الله يحفظهم يا رب ويحفظك ويحفظنا جميع. أخوي خالد النقبي مطرش لي رسالة جميلة جدا رائعة جدا، تعرفون شو بقرأ لكم إياها مع بداية ساعتنا القادمة، لأن الرسالة جدا رائعة جدا جدا فيها كلام وايد حلو، فببتدي فيها إن شاء الله تعالى الساعة القادمة وأعطيكم مجال زيادة للمشاركة. خبروني على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية. في درب الرحلة تحب الشخص اللي حذالك يكون من النوع اللي هو راعي سوالف، ومو بس راعي سوالف لا، من النوع اللي هو المتكلم اللي ما يسكت، أو تحب الشخص الهادي الساكت اللي بحاله؟ خبروني، انتظر مشاركاتكم. رقم الاسمس 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية، انتظر مشاركاتكم مع أسماءكم رجاء عشان تضمنون دخولكم للسحب. واللي بيجاوب قل لي ليش، ليش تحب اللي يتكلم وليش تحب اللي هادي وفي حاله وأموره طيبة.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
1: يوم غنوا ويانا
0: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي لعين
2: أشعار في الساعة،
3: أشعار في الساعة
2: على الخليجية.
4: أشعار فزاع على الخليجية.
5: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمعه لين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي يلهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وانا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم اصروحي، بالله انا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك او انذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم اغصاني، وتجي وترحل وانا جروحي هي جروحي.
2: أشعار في الساعة،
3: أشعار في
2: الساعة على الخليجية.
4: أشعار في الساعة على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان ل5 سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك ل5 سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة. خلاص خلصنا.
5: زين، كم بيطلع الحساب؟
6: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
7: تعاونية الاتحاد، ما كنتوا قريبين منكم.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
8: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
9: 4 مرات أساسية لطلب الصف الخامس سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
10: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
11: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. وقع صندوق أبوظبي للتنمية عددا من العقود والاتفاقيات النوعية مع الحكومة الأردنية، ومنها اتفاقية تمويل بقيمة نحو 1.1 مليار درهم، أي ما يعادل 300 مليون دولار أمريكي، لدعم الموازنة العامة للحكومة الأردنية. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيبال في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. فقد نحو 1500 شخص من بينهم 800 أجنبي على الأقل في نيبال ومنطقة التبت الصينية، كما أعلنت السلطات صباح اليوم، وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر في جبال الهيمالايا، مما أدى إلى سيول جارفة اجتاحت البلدات والوديان. لقي 95 شخصا على الأقل حتفهم بعدما اجتاح فيضان كارثي المنطقة الحدودية الجبلية بين نيبال والتبت الصينية، في ظل مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا وتحذيرات من احتمال وقوع فيضان ثان. قال الممثل السامي لشؤون غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس إن حركة حماس وفصائل مسلحة في قطاع غزة وافقت على نزع أسلحتها ونقل المسؤوليات المدنية والأمنية في القطاع إلى هيئة انتقالية تحظى باعتراف الأمم المتحدة. أفاد مصدر أمني عراقي مساء أمس بإسقاط طائرة مسيرة في منطقة سوران التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق. توفي 12 شخصا جراء موجة حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من مدن شرق الجزائر. وكان جهاز الدفاع المدني الجزائري قد أعلن تسجيل 173 حريقا جرى إخماد 56 منها، بينما ما زال 75 حريقا مشتعلا في ولايات عدة. وختاما مع هذا الخبر، تستعد شركة أبل لحدثها الأبرز لعام 2026 بعدما أعلنت رسميا عن إقامة مؤتمرها في 9 سبتمبر المقبل داخل مسرح ستيف جوبز في مقر الشركة، وذلك تحت شعار مفاجأة وتألق. وسيبث الحدث عالميا عبر منصات الشركة وسط ترقب واسع لما ستكشف عنه من منتجات جديدة وتحديثات مرتقبة على أجهزتها. وبهذا تنتهي
5: الأخبار من شبكة ARN.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009
2: الخليجية.

0: O2 أكسجين على الخليجية.
1: O2 بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: وهذه بداية ساعتنا الثالثة والأخيرة من O2. صباح الخير للجميع، وإن شاء الله صباحكم يكون ولا أحلى. أستعرض مشاركاتكم الأخيرة اللي وصلتني لمسابقة رحلة الطريق إلى حتى، وبنكشف عن اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بأكيد دعوة لهذه الرحلة المميزة. طبعا أخوي خالد النقبي مطرش مسج رائع جدا، بحاول أني أختصر شوي لأنه ما شاء الله المسج من كثر ما هو يعني جميل والكلمات فيه رائعة، واصل على رسالتين لأن فعلا الكلمات وايد وايد وايد حلوة. يقول بالمختصر أن أجمل ما في المكان هو الإنسان اللي يكون حذاله، يعني يترك في والشيء اللي يتركه في قلبه وحياته. نبتديها مع الأم، الله يحفظ أكيد أمهاتكم جميعا. يقول تكرمني بنصائحها دعواتها أفكارها حرصها الدائم أن أكون الأفضل، ودلني على اللي ينفعني في حياتي، وجودها بجانبي نعمة لا تقدر بثمن. من بعدها الأب اللي يكرمني بما أحتاجه، يوقف معاي وحتى لو كررت عليه الطلب أبدا ما أحس منه بالملل، لأن عطائه نابع من محبته وحرصه عليه. علمني أن الأب سند ما يميل، وعطاء لا ينتظر المقابل. ننتقل للأخوة والأخوات اللي هم يشاركون أحلامه وطموحاته ويفكرون في المستقبل، يصنعون من الأيام العادية ذكريات جميلة تبقى معاهم مهما تغيرت الحياة. العائلة الكريمة هي القدوة اللي جمعتهم على الخير والمحبة، وهم اللي يعني يوقفون مع بعضهم في الأفراح والأحزان، في النجاحات والتحديات. ويقول وجودكم حولي يجعلني أشعر أني لست وحدي في هذه الحياة. ننتقل للأصدقاء. الصديق الحقيقي ليس مجرد شخص نقضي معاه الوقت، بل هو من يتواصل معي بما هو جديد ومفيد، يشجعني على تحقيق أحلامي، يمشي معاي في مسيرتي، يفرح لنجاحي، وأيضا أنا أفرح لنجاحه. أما الناس فأحرص أني أكون لطيف محترم معاهم، أبتسم لهم وأصدق معاهم إذا سألوني، وأوقف بجانب اللي يحتاجني وإذا أكيد يستطيع، لأن يؤمن أن الأخلاق هي أجمل ما يتركه الإنسان خلفه، ويتمنى أن معاملته للناس تكون سبب في أنهم يقولون نعم الرجل ونعم الأخ ونعم الصديق ونعم ابن الإمارات. فأنا لا أريد أن تكون رحلتي في الحياة مجرد وصول إلى أهدافي، بل أريد أن أصل إليها وأنا أحمل معي فضل أهلي، محبة أصدقائي، واحترام الناس، وذكريات جميلة مع من أحب. في النهاية قد ننسى الطريق الذي سلكناه والمكان الذي جلسنا فيه، ولكننا لن ننسى الأشخاص الذين جعلوا رحلتنا في الحياة أجمل. في مسج أحلى عندي أخوي خالد، كلمات رائعة جدا جدا جدا جدا، كل الشكر على رسالتك وعلى تواصلك ويانا. الله يسعدك يا رب ويعطيك الصحة والعافية ويناول كل اللي تتمناه يا رب. يلا يا الوقت الحين نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بهذه الرحلة. منو الفائز ويانا؟ دعوة لشخصين كبار وطفلين من عمر 12 سنة فما دون. طبعا كل الشكر لكل المشاركات اللي وصلتني، والله لو الوقت يسعفني كان قريتها كلها. تحياتي لك اختي فاطمة، اخوي محمد ابو الخير، اخوي احمد سمير، تحياتي لاخوي واختي دينا عماد، يا مرحب الساع هزاع، يعني كلكم يعطيكم صحة والعافية، كل الشكر لمشاركاتكم. أما الفائز معاي هو أحمد عبد الله العلي، بالبركة يا أحمد، ألف مبروك أحمد، فزت ويانا بهذه الدعوة، وإن شاء الله بيتم التواصل وياك لمعرفة كيفية استلام الجائزة أو الدعوة. خلنا نقول إن شاء الله تكون تاريخ 12 سبتمبر يوم السبت، نستانس حتى وبعد حتى نردد بي، ويمكن نربح 10,000 درهم حلوين صح؟ إن شاء الله تعالى بعد شوي بخبركم. أوردي السوشيال ميديا كله يتكلم عن هذا الموضوع من كم من يوم، ولكن البارحة نزل بيان رسمي عن هذا الموضوع وفي تشويق وإثارة. شو الموضوع؟ بخبركم عنه إن شاء الله بعد شوي.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا وجودي وجد من نفسه جزوعة باقي فيها علوم ما نستها، لا بغى عن سجته ينسى دموعه، مرت ذيك العلوم حولتها واشعلت نارا حطبها من ضلوعه، تاكل اللي فوقها واللي تحتها، كل مذكر من خذت قلبي قطوعه، واكتفاها النوم وعيوني قفتها، جوخت من متن ابو زيد مخلوعه، لو درت عنها السلاطين اسرقتها، ضامر سرجوفها كانه بجوعه، ما تميز بينه وبين رقبتها، كانها ظبي قبل ظله يروعه، باقي فيه التفاته ما التفتها، اسم ابوها اللي يحطه تحت كوعه، واسمها اللي تدرسه في مدرستها، ما تعلف الخيال ولا فروعه غيرها، ولا تبوى منزلتها، كان عمري من سبوعه لا سبوعه، تنظمه نظم الخرز في سلسلتها، تجمعه لشعشع سهيل بطلوعه، وتنثره لحتى الأرض ورقتها، همها أشرب دلته واكل قدوعه، من ضوتني ليلة السبت وسرتها، روحت وفوادي الفرقة تلوعه، ما حسدت إلا البسيطة في سعتها، ليتها مرواح من يرجى رجوعه، كان ما غمضت عيني من جهتها، والضياع اللي يطبوعي من طبوعه، بركات الله عليه وبركتها، ضاع عمري من سبوعه لا سبوعه، ما بقى إلا ليلة السبت وسرتها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: مستقبلكم على وتيرتكم، تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليما ذكيا ومرنا يناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني، أكثر من عقدين من الريادة في دبي، وثقة مئات الألاف من الدارسين. اعرفوا المزيد.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة، استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفياتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلامة لكم جميعا وين ما كنتوا تسمعون حاليا. الكثافة طبعا لازالت مستمرة بالطرق الرئيسية المؤدية إلى دبي من الشارجة، شارع الاتحاد، شارع الشيخ محمد بن زايد، وأيضا شارع الإمارات، ولكن شارع الإمارات هو الأخف ازدحاما، فيفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات. داخل دبي الكثافة بدأت تزيد في المناطق الحيوية، ولكن بشكل عام نقدر نقول أن الحركة طبيعية وما في أي شيء يعرق الحركة السير، وما أقدر أشوف أي حوادث مرورية ولله الحمد. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحمد لله رب العالمين، الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: 1-0-0-9.
1: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
0: الخليجية 1-0-0-9 بحلة جديدة.
1: هذه عهود الخلاني
2: وهذا عبدالله المهيري.
1: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 7 on 7.
0: وياكم ريازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
0: أنا مريم الجسمي
1: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين ليلة الجمعة
0: من 5 إلى 8 المساء في برنامج
1: وين وصلنا. برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
0: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1-0-0-9. تابعونا.
3: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجيت سكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتر تأمينك الآن عبر الموقع awinc.com.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجانا على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
4: الأطفال دون 12 عاما يقيمون ويأكلون الوجبات مجانا في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
6: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير

0: اديب.اي او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: قبل أن أختم وقبل لا أخبركم السالفة اللي مع بداية الساعة قلت لكم بخبركم سالفة بعد شوي، سالفة تراها وايد وايد وايد حلوة، قلت أبا يعني دام أن نهاية الأسبوع وإن شاء الله تعالى الأسبوع الجاي في بدايات وكذا، قلت في أبا أخرب إجازة حد، قلت أخرب إجازة منو، فكرت في منو، في عهود. صباح الله بالخير عهود.
3: طبعا سجل يا تاريخ، سجل يا زمن، أن أنا مستحيل أطلع على الهواي إذا أنا كنت في إجازة، لو شو ما يستوي.
2: والله شو ما يستوي، لا أرد على مسجات ولا شيء، أنا إجازة.
3: ما أرد على مسجات ولا شيء، لكن صدق هذا الشيء إن شاء الله بإذن واحد أحد بيكون شيء مميز وسبيشل لمستمعين المخلصين للي دائما يتابعونا ويتواصلون ويانا من خلال منصاتنا المختلفة الخاصة بإذاعة الخليجية 1009. شو كنت تقولهم يا عبد الله؟
2: كنت أقولهم يا طويلة العمر إن شاء الله تعالى يوم الاثنين بيكون هنالك تجديدات وتغييرات، إن إحنا الأندر كونستراكشن هذا كنا شغالين عليه شهور ماضية، والحمد لله رب العالمين وصلنا إلى اليوم المنتظر اللي ننطلق فيه إن شاء الله تعالى ببرامجنا الجديدة والمختلفة. وخبرتهم إن شاء الله تعالى بكون وياك بإذن الرحمن صباحا، ونبتدي برنامجنا الصباحي يوم الاثنين برنامج 707،
3: ومن خلال ال 707 اكيد طبعا احنا في اليوم الافتتاحي وخلونا نقول اللونش لهذا البرنامج، نحن بنمشي وياكم خطوة بخطوة. شفتوا كيف إذا نزل تطبيق جديد أو لعبة جديدة لازم تفهمونها وتستوعبونها، فنحن هذا اللي إن شاء الله بنسويه خلال حلقتنا الأولى وافتتاحيتنا وياكم من خلال وقت 707. فنحن خلال هاي الأيام بنقول وداعا لأوتو ووداعا لدوت خليجي، وأهلا بلقاء الجبابرة الله. في 707.
2: لحظة أشغل الإفكت صفقة. فعلا سنوات عدت على برامج أكيد الخليجية أوتو ودوت خليجي، فيا الوقت الحين أن نبتدي شابتر جديد ببرامج جديدة، وإن شاء الله تعالى انطلاقة يعني تليق بمستمعينا، وأكيد نقدم لهم الأشياء اللي يحبونها وتونسهم، ونوصل لهم الأخبار والأفكار والمعلومات بطريقة يعني تسليهم وتونسهم في دروبهم الصباحية والمسائية. طبعا
3: إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن من خلال المواضيع اللي بنختارها. ساعات بتكون عندنا أشياء جدية وثقيلة، وفي بعض الأحيان أشياء خفيفة مسلية، وأهم شيء إن شاء الله عيالكم بيستانسون ويانا صباحا في بداية كل يوم. عبد الله ويانا وعنده وايد أشياء، بس أهم شيء يا عبد الله ما تزعل الآباء والأمهات اللي استعطيهم أفكار ألعاب وايد وأباطل وجاد ما يحبون الخسائر،
2: ما علي ما علي،
3: عندهم التزامات.
2: بحاول أرضي الطرفين إن شاء الله بيكونون راضين بإذن الرحمن.
3: إن شاء الله إن شاء الله. نحن نتمنى لكم خميس ونيس وسعيد وتستمتعون فيه وتنجزون مهامكم، أنتوا أيضا عبد الله من خلال استوديو الخليجية، ولقانا بإذن واحد أحد بتاريخ 31 أغسطس مع الكثير من المفاجآت الجميلة اللي نحملها في جعبتنا لكم. مثل ما قال عبد الله، نحن شهور ونحن نشتغل على هذا البروجكت أو هذا المشروع الجديد، وإن شاء الله بنظهر بأحسن حلة، وأكيد نحن يعني نستقبل كل الملاحظات بكل رحابة صدر، وأكيد في كل فترة نبغي نشتغل أكثر على هذا البرنامج ونطوره ونتعلم منكم ونستفيد منكم، وأنتوا الأساس في نجاح أي برنامج.
2: أكيد أكيد صراحة، يعني كل شوق، ومثل ما يقولون بالإنجليزي can't wait أن نوصل يوم الاثنين وننطلق إن شاء الله تعالى ببرنامجنا الصباحي. عهود، كنت أخبر مستمعينا مع بداية الساعة أن كان في خبر منتشر على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، والبارحة نزل بيان رسمي يخصه بهذا الموضوع. طبعا كلنا سمعنا عن مبنى تويوتا اللي قرر أو تم إصدار القرار على هدمه في العام القادم. فيقول لك أن تويوتا البارحة نزلوا بيان، طبعا قالوا فيه أن كنا فخورين أن نكون نصف قرن ونحن شاهدين على تطور مدينة دبي وعلى حداثتها، ولكن قالوا نقطتين مهمات، قالوا أن قصة اللافتة لم تنتهي بعد، وبيكون هنالك شيء بيعلنون عنه خلال الأشهر القادمة بناء على إرث هذا خلنا نقول هذه اللوحة وشعار تويوتا الموجود هناك، وقالوا أنه بيكون هنالك مفاجأة في سبتمبر للجمهور وكل اللي عليهم أنهم يناظرون السماء.
3: يا سلام،
2: شو تتوقعين بالضبط شو تتوقعين أنه بيسوون لنا؟ يعني شو هذا الوداع النهائي للبناية؟
3: ما قريب بس أحس بما أنهم يعني كانوا شاهدين على نصف قرن من تطور مدينة دبي، هذا توقعي وتحليلي. وشيء في السماء أعتقد أنه بيكون عرض درون أو ألعاب نارية. ما أدري أنت تعرف عبد الله؟
2: أنا صراحة لا، نتريام هم يخبروننا لأن لين الحين ما أعلنوا عن شيء، بس قالوا أن خلال سبتمبر، يوم من أيام سبتمبر، بيكون هنالك يعني وداع محترم، وداع جميل لمبنى أكيد ناصر لوتاه.
3: خلاص نتريم ونشوف.
2: أكيد هذا هو.
3: عندنا 707 على طول الأخبار بتكون عندهم.
2: بإذن الرحمن. أتمنى لك إجازة سعيدة، ما تبقى من الإجازة، وأشوفك على خير يوم الاثنين إن شاء الله.
3: إن شاء الله، بس هاي آخر مرة عبد الله.
2: ما أوعج صراحة، يعني يوم بنقدم مع بعض ما أوعج، يمكن كل شوية أتصل بك أسألك سؤال.
3: يمكن أحط كل المحادثات في الأركايب.
2: أخاف اللي أخذ بلوك آخر شيء. يطول عمرك وأنت بعد. الله وياك، مع السلامة. إذن وصلنا وياكم لختام مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم ولاستماعكم، ومثل ما سمعتوا الحوار اللي دار بيني وبين عهود، إن شاء الله تعالى نشوفكم على خير ببرامجنا الجديدة يوم الاثنين بإذن الرحمن، بأكيد البرامج الجديدة اللي تنتظركم. عندنا أكيد ثلاث برامج، بيكون برنامج 707 مع عهود الخلاني وأخوكم عبد الله المهيري، بتكون ويانا اليازية إن شاء الله تعالى في فترة الظهيرة من الساعة 2 إلى الساعة 5 ببرنامج لايف هب، ومساء من 5 وإلى 8 بإذن الرحمن بيكون ويانا أكيد زميلتنا مريم الجسمي وسعد عبد الله، بإذن الرحمن بيكونون وياكم ببرنامج وين وصلنا. أتمنى لكم بقية يوم رائع. Enjoy your weekend. مع السلامة.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أشعار فساع أشعار فساع على الخليجية
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعاده والمفارق كآبه مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابة لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: أشعار فساع على الخليجية
1: أشعار فساع على الخليجية.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: دناتا خيرات أبكى.
3: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
4: الليلة غير، أفراح وخير،
3: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
4: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
5: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. وقع صندوق أبوظبي للتنمية عددا من العقود والاتفاقيات النوعية مع الحكومة الأردنية، ومنها اتفاقية تمويل بقيمة نحو 1.1 مليار درهم، ما يعادل 300 مليون دولار أمريكي، لدعم الموازنة العامة للحكومة الأردنية. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيبال في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان مئات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. فقد نحو 1500 شخص من بينهم 800 أجنبيا على الأقل في نيبال ومنطقة التبت الصينية، كما أعلنت السلطات صباح هذا اليوم، وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر بجبال الهيمالايا، مما أدى إلى سيول جارفة اجتاحت البلدات والوديان. قال الممثل السامي لشؤون غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس إن حركة حماس وفصائل مسلحة في قطاع غزة وافقت على نزع أسلحتها ونقل المسؤوليات المدنية والأمنية في القطاع إلى هيئة انتقالية تحظى باعتراف الأمم المتحدة. أفاد مصدر أمني عراقي مساء أمس بإسقاط طائرة مسيرة في منطقة سوران التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق. توفي 12 شخصا على الأقل جراء موجة حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من مدن في شرق الجزائر، وكان جهاز الدفاع المدني الجزائري قد أعلن تسجيل 173 حريقا جرى إخماد 56 منها، بينما ما زال 75 حريقا مشتعلا في ولايات عدة. وختاما مع هذا الخبر، حيث طور علماء صينيون روبوتا صغيرا وناعما مغطى ببنى دقيقة تشبه الشعيرات، يمكنه التحكم في تدفق الدم موضعيا، ما قد يتيح إيصال الأدوية بدقة إلى جدران الأوعية الدموية وتسريع تفكك الجلطات ورصد الخلايا السرطانية النادرة. وبهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموجز، في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى. ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكن في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال، كل عز وهيبة بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال، والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
4: الجو جوكم على الخليجية 1-0-0-9.

0: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلاني
1: وهذا عبد الله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
1: في برنامج 707. وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب. لايف هاب، أنا مريم الجسمي
2: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009. تابعونا.
3: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: الخليجية جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: دانة الأثير 1-0-0-9 الخليجية
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
1: يوم غنوا ويانا
0: عشان. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: أشعار في الساعة،
3: أشعار في الساعة
2: على الخليجية.
4: أشعار فزاع على الخليجية.
5: واللي عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلا واحب، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص، لو تقول الوداع بصوتك الناحب، يمطحن حب روس عزمها عواص، بينما روسنا ما زال فيها حب. أنت غالية وعذال الوصال أرخاص، لجل عينك عليهم كلهم ساحب، لك مكان ورا عوج الحنايا خاص، ما صابه لغيرك صدري الراحب، فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص، واذكره يوم تقفي والزمن شاحب. قنبلة عدت المقتل 3 أشخاص، قد يعادل خطرها صدت الصاحب،
6: قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
2: أشعار في الساعة،
3: أشعار في الساعة
2: على الخليجية.
4: أشعار في الساعة على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009
7: الخليجية.

0: الخليج.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجانا على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
1: الأطفال دون 12 عاما يقيمون ويأكلون الوجبات مجانا في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
4: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صمت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وقع صندوق أبو ظبي للتنمية عددا من العقود والاتفاقيات النوعية مع الحكومة الأردنية، ومنها اتفاقية تمويل بقيمة نحو 1.1 مليار درهم، ما يعادل 300 مليون دولار أمريكي، لدعم الموازنة العامة للحكومة الأردنية. توفي 12 شخصا جراء موجة حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من مدن شرق الجزائر، وكان جهاز الدفاع المدني الجزائري قد أعلن تسجيل 173 حريقا جراء إخماد 56 منها، بينما ما زال 75 حريقا مشتعلا في ولايات عدة. فقد نحو 1500 شخص من بينهم 800 أجنبية على الأقل في نيبال ومنطقة التبت الصينية، كما أعلنت السلطات صباح اليوم، وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر في جبال الهيمالايا، مما أدى إلى سيول جارفة اجتاحت البلدات والوديان. أدانت الولايات المتحدة بشدة الغارات الجوية الأخيرة التي قالت إن القوات المسلحة السودانية نفذتها داخل الأراضي الإتشادية، محذرة من توسيع نطاق الحرب الدائرة في السودان إلى دول الجوار. أفاد مصدر أمني عراقي مساء أمس بإسقاط طائرة مسيرة في منطقة سوران التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.
4: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

ما أنكر ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 0009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت
2: يا ما

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: قالوا الذهب أنت، ومن قال شبه تشبيه ما يوفي مقامك، مقالة ما به ذهب ينبض حنان ومحبة، ما به ذهب في الكون هذا جماله، وانتي جمالك ألف سبحان ربه، سبحان من صور حلاه ودلاله، وعطاك عين تسلب العقل لبه، وعطاك قلب يا كثرها خصالة، قلبك نهر جاري وحلو مصبه، يسقي ضفافه من عذوبة زلاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي حزينا لجاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي عليلا لجاله، انتي وش انتي دانه في غبه، في وسط بحر فيك يا طيب فاله، وانتي اللي لو تلمس جماد تنبه، وان حرك حسنك فلاه استحاله، يا عمة الروح اللي تنبض محبه، يا وجه احتار الشعر في جماله، حتى القمر يا روحي لو بك تشبه، تبقين الاجمل من طموح وخياله.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
4: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية. 1009 السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع غمزتك تدمي الروح ولشوفتك ملتاع معماي انا معماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا من صار.

0: تردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلاني
2: وهذا عبد الله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
4: تابعونا في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
5: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي يهزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كأنك ورد عانقه نسناس، واحسن كأنك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه أو قوة الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على أساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دا

في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع إطلاق برنامج بلادي الذي يهدف إلى إعداد وتطوير الكفاءات الوطنية بما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة وقوتها واستدامة قدراتها الوطنية، حيث انطلق البرنامج بمرحلة تقييم الكفاءات القيادية التي نفذتها وزارة الدفاع في الفترة الماضية. تحتفل دولة الإمارات غدا بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 من أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين رسخت خلالها المرأة شريكا فاعلا في بناء الوطن وصياغة مستقبله، فيما تمتد هذه المناسبة وطنيا من 28 أغسطس وحتى 28 سبتمبر المقبل. وقع صندوق أبوظبي للتنمية عددا من العقود والاتفاقيات النوعية مع الحكومة الأردنية، ومنها اتفاقية تمويل بقيمة نحو 1.1 مليار درهم، أي ما يعادل 300 مليون دولار أمريكي، لدعم الموازنة العامة للحكومة الأردنية. توفي 12 شخصا جراء موجة حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من مدن شرق الجزائر، وكان جهاز الدفاع المدني الجزائري قد أعلن تسجيل 173 حريقا جرى إخماد 56 منها، فيما ما زال 75 حريقا آخر مشتعلا في ولايات عدة. فقد نحو 1500 شخص من بينهم 800 أجنبي على الأقل في نيبال ومنطقة التبت الصينية، كما أعلنت السلطات اليوم، وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر بجبال الهيمالايا، مما أدى إلى سيول جارفة اجتاحت البلدات والوديان. أدانت الولايات المتحدة بشدة الغارات الجوية الأخيرة التي قالت إن القوات المسلحة السودانية نفذتها داخل أراضي تشاد، محذرة من توسيع نطاق الحرب الدائرة في السودان إلى دول الجوار. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: وصارك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم أسراره.
3: الخليجية.

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0-0

0: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكره، الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
0: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس
2: لو وحده يسلي.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم من خايف الناس يدرون. ضايت عيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن نشبكي، ولا نشبتي وياك عسلت قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي يعرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيت بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. من 15 إلى 17 من سبتمبر ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجل الآن عبر dpc.org.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009
1: 1009 الأغاني الخليجية.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلاني
2: وهذا عبد الله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
0: تابعونا.
4: أشعار في الساعة.
5: أشعار في الساعة.
4: على الخليجية.
3: أشعار في الساعة. على الخليجية.
6: أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم، ما أقول تسوى من عيوني لاثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين، من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وأقلهم.
4: أشعار في الساعة.
5: أشعار في الساعة.
4: على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأخير. من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أبي حب يزلزلني، وأبي لهفة من الأشواق، وأبي دنيا ما هي دنيا عن الواقع تضيعني.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعاً المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضاً في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفه وأصيب العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية. تكثف فرق الإنقاذ جهودها للعثور على أكثر من 1000 مفقود عقب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 165 شخصا الأربعاء عند الحدود بين النيبال وإقليم التبت الصيني. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن رئيس الأركان فاليري غراسيموف زار قواته المنتشرة على جبهة أوكرانيا، مؤكدة عزم موسكو السيطرة على مزيد من البلدات والقرى في الشرق الأوكراني. اتفق زعيما شطري قبرص على عقد اجتماعات أسبوعية أيام الأربعاء، فيما دعاهما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تكثيف الجهود من أجل مفاوضات إعادة توحيد الجزيرة المتعثرة منذ سنوات. قال البلاط الملكي في النرويج اليوم إن صحة الملك هارولد 89 عاما تدهورت في أثناء وجوده في المستشفى، وإن حالته الصحية حاليا حرجة للغاية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية
0: 100% خليجية.
5: 1-0-0-0

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حبان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشه اهل السقاره تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم ان شافته ما تلتفت في غيره وانسام

بزاف. الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة، لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج. هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: القوس قوسك والسهام سهامك، مالي على رمشنة سلة قوة، أنا أسيرك واقف هنا قدامك، واللي تبس سويه فيه سوى وثقت في قلبك وطيب أنسامك، ما ظنت أظلم وانت فيك مروه، قلبي رهيف ولا يروم هيامك، توه تعلم كيف يعشق، توه دامك قبضته لا ترص أحكامك، خفف على قلب حكمت بجوه يفداك، لكنه يشيل أحلامك، ملكك ولا لي منه غير مخوه، بك زين من راسك يا لينا أبهامك، والليل ياخذ من صباحك ضوه، ما يحجب الوجه الصبوح الذامك، طلتك دايم يا الحلا محلوه، ما كنك تدوس الثرى بقدامك، كان الثرى تحتك يصير موه.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
5: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
6: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

0: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلائي
2: وهذا عبدالله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 7 on 7.
1: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
0: تابعونا.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: أحياناً أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح لو الحياة بطولها طعم سكر. ما كان أحس بذنب غيري وسامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح أقولها للي في حبي تنكر. أسامحه ولا يعرف التسامح اطمح تراضيني يا زين وتذكر. إن عاشقك لرضاك يا زين طامح لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما فيها جمل من اللي يسامح. سامح ما فيها جمل من اللي يسامح.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية. تكثف فرق الإنقاذ جهودها للعثور على أكثر من 1000 مفقود عقب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 165 شخصا الأربعاء عند الحدود بين نيبال وإقليم التبت الصيني. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن رئيس الأركان فاليري غراسيموف زار قوات منتشرة على جبهة أوكرانيا، مؤكدا عزم موسكو السيطرة على مزيد من البلدات والقرى في الشرق الأوكراني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتكليف إلى موسكو كانت شبه روتينية، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا. قال البلاط الملكي في النرويج اليوم إن صحة الملك هارولد 89 عاما تدهورت في أثناء وجوده في المستشفى، وإن حالته الصحية حاليا حرجة للغاية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير، وأيضا من خلال تواصلنا في هذا المساء إن شاء الله بنكون في مجموعة منوعة من الموضوعات المختلفة اللي تأتيكم على الهواء مباشرة، ومن خلال لقاءنا اللي يمتد معكم إلى ما قبل الرابعة بقليل. أرحب بكل مستمعين المنضمين استماعا ومشاركة عبر 4000 دول اتصالات، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجدات. أول موضوعاتنا في هذا اليوم ومن خلال تواصلكم مع جرين تي.
1: جرين تي

طيب في جرين تي اليوم هناك الكثير من المكملات الغذائية اللي ممكن ان الانسان ممكن ان الانسان يعني يتناولها، ولكن تتعارض في نفس الوقت مع بعض المشروبات او مأكولات اللي ناكلها. سؤال اليوم يا ترى، فيتامين دي هل تعرف مشروب او شيء ممكن ناكله يعني اثناء تناول فيتامين دي او في نفس التوقيت، وتجد ان هذا الشيء سلبي او تجد انه ممكن يقلل من امتصاص هذا الفيتامين في الجسم؟ اذا ما هو الطعام او الشراب اللي تتوقع انه ممكن لا يتناسب تناوله في نفس التوقيت مع فيتامين دي؟ مع اسماءكم عن طريق الاس ام اس على 4000 دول اتصالات، وعلى الخليجي على 1009. امل، وعليكم السلام والرحمه يا امل، وايضا بقيه مستمعينا عودوا لمسجاتكم بعد انطلاقتنا الاولى في هذا اليوم، ومن خلال تواصل مستمعينا على الخليجية على 1009. انتظر مسجاتكم عبر 4000 دوات صالات، وأتمنى تكتبوا لي أسماءكم من خلال هذه المسجات ومن خلال تواصلكم مع الخليجية. يا مساء الخير والنور والسرور.

0: Green Tea.
1: جرين تي ولازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا مريم محمد حياتي الله يا مريم وعليكم السلام والرحمة شكرا على المسج. أمل تقول صدق ما أعرف لكن أعرف أن مع منتجات الألبان أو الدهون أن لا يتم تناول فيتامين دي وكذلك أيضا ممكن مع حبوب الحديد. طيب عموما أنا يعني مركز في الموضوع على الأشياء اللي ممكن نأكلها ونشربها، فبالتالي شو الشيء اللي تتوقع أنه يعني يتعارض ممكن يقلل الكمية المستفاد منها من فيتامين دي من المأكولات أو المشروبات؟ طبعا هناك تقرير علمي عن الموضوع بنتحدث عنه بعد قليل، ويتحدث عن مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي يفضل عدم تناولها مع فيتامين دي. مع فيتامين دي المقصود أعتقد أنه يعني علميا مو باعتقاد ولكن أكيد أنه كان في معلومة سابقة قريناها أعتقد في البرنامج أنه يعني بينهم تقريبا ساعة أكثر أو أقل على حسب النوعية، وأكيد أنه هي في النهاية هي الدراسات بنذكرها بعد قليل، والمعلومة المباشرة من الطبيب أيضا لا نستغني عنها. طيب عموما ترى مستجداتكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية، وأشوف يا ترى ما هو الـ يعني نوع من انواع المأكولات والمشروبات اللي تتوقع انه يفترض ان لا يتم تناولها مع فيتامين دي. اكتبوا لي اسماءكم مع مسجاتكم ويا مساء الخير والسعاده.
0: هو الخليج على الخليجيه.
2: خلونا نتعرف على درجات الحراره في عواصمنا الخليجيه، والبدايه من دبي والعاصمه ابوظبي، ودرجات الحراره فيهم 42 31، المنامه 38 33، الدوحه 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، واخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجيه.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم من كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمه على طول أزماني، عاشا من له الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

بعود إلى مسيداتكم من خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9. وعندي كذلك أيضا هزاع، حياك الله هزاع، مساء الخير ونور السرور، يقول الأطعمة الغنية بالألياف. شكرا لك هزاع الشحي. أيضا كذلك أمل، شكرا لك يا أمل. ويقول هو أكيد أنه يعتبر من الفيتامينات المهمة. كذلك أيضا نهاية رقمك 7، شكرا لك على المسج، الله كلامك سعادة. نهاية رقم 2 سعد، أقول أو ما أقول؟ لا لا أقول. شكرا ملايين، كنت مفروض أخذ الفيتامين دال الصبح ونسيت، والحين تذكرت وخدت الدواء. شكرا، شكرا لك. وأيضا كذلك لكل يعني لهذا السبب سوينا الفقرة حتى نذكركم موعد الدواء يعني. فيتامين دي يعتبر من العناصر الغذائية الأساسية، ولكن هناك طريقة ليأخذه يحتاج إليه الجسم للحفاظ على صحة العظام، دعم وظائف العضلات، المناعة. والاستفادة من المكملات لا تعتمد على تناولها، وإنما تعتمد على تأثيرها بما تأكله، بما تشربه، وفي التوقيت. وبالتالي بعض الأطعمة والمشروبات قد تؤثر في طريقة امتصاص الجسم لفيتامين دي أو في مدى استفادته منه. وعلى الرغم من أن الكثير من هذه الأطعمة تمتع بقيمة غذائية عالية، قد يكون من الأفضل تناولها في أوقات مختلفة عن موعد تناول مكملات فيتامين دي وفق أحد التقارير العلمية. الأطعمة الغنية بالألياف، تتمتع هذه الأطعمة الغنية بالألياف فوائد صحية عديدة، هي تساعد على تحسين عملية الهضم، خفض مستويات الكوليسترول، تساهم في ضبط مستوى السكر في الدم. مع ذلك تظهر الدراسات أن الأطعمة الغنية بالألياف تؤدي إلى تسريع مرور فيتامين دي عبر الجهاز الهضمي، وبالتالي تقلل من الوقت المتاح لامتصاصه والاستفادة منه. من أبرز الأطعمة الغنية بالألياف الخضروات، منها السبانخ، الجزر، اليقطين، البقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمراء والبيضاء، وكذلك أيضا حبوب الكينوا، المكسرات والبذور كاللوز والفستق. إذن نتجنبها ممكن ساعة أو ساعتين قبل وبعد. الأطعمة الغنية يمكن أن تكون هذه الأطعمة الغنية بزيوت الطهي، تتبيلات السلطة المصنعة من زيوت بذور اللفت أو زيت الزيتون، وكذلك بعض المكسرات والبذور وبذور السمسم، يعني تقلل من قدرة الجسم على الاستفادة من فيتامين دي. إحدى الدراسات أجرت في عام 2024 وتتشابه، ذكرت أن يعني بعض هذه المركبات اللي تشابه في تركيبتها مع فيتامين دي ما يشير إلى احتمال تنافسها على مسارات استفادة الجسم من هذا الفيتامين. طيب الآن نقطة مهمة جدا، القهوة. ليش؟ لأن ممكن الشخص يشربها أكثر من مرة في اليوم في أوقات مختلفة. تشير بعض الدراسات إلى أن الإفراط في تناول الكافيين يرتبط بانخفاض مستويات فيتامين دي عموما، لا سيما لدى الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من كوبين من القهوة يوميا. رغم أن العلاقة تخيل بين فيتامين دي والكافيين لا تزال بحاجة لمزيد من البحث لتأكيدها، ولكن ينصح بتقليل استهلاك الكافيين إذا كنت تعاني من نقص فيتامين دال أو تناول مكملاته يوميا، والابتعاد يعني عنها زمنيا. يفضل ترك فاصل زمني لا يقل عن ساعة بين قبل وبعد تناول فيتامين دال وبين شرب القهوة. وبالتالي ابعد تماما القهوة عن الفترة اللي ممكن تتناول فيها هذا المكمل. وعلى فكرة يعني معلومة سريعة، إن حتى في بعض الدراسات ذكرت أيضا أن القهوة ممكن أن تأثر على بعض الأنواع الأخرى من الأدوية. المشروبات السكرية والمشروبات الغازية، إذا كنت تتناول المشروبات الغازية بانتظام قد يكون من الأفضل تقليل استهلاكها، خاصة إذا كنت تعاني من نقص فيتامين دال. يؤثر السكر والكافيين مضافان إلى بعض المشروبات الغازية في امتصاص فيتامين دال. في دراسة أجريت عام 2014 وجد الباحثون أن الإفراط في تناول المشروبات السكرية خصوصا المشروبات الغازية يرتبط بانخفاض مستويات فيتامين دال لدى الكثير من الأشخاص. طبعا لاحظ الباحثون أن مستويات فيتامين دال كانت أقل بشكل ملحوظ لربما النساء، خصوصا عند تناول أكثر من 3 حصص من المشروبات الغازية أو 3 أكواب خلال اليوم. وبالتالي ينصح بتقليل استهلاك المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات السكرية عند تناول فيتامين دال، خصوصا إذا كنت تعاني من نقص في مستوياته. الأطعمة الغنية كذلك أيضا بعض المركبات الكيميائية الموجودة
موجودة بصورة طبيعية في عدد من الأطعمة كالسبانخ ونخالة الأرز، اللوز، كذلك أيضا بعض أنواع الخضروات. طيب أخيرا، يعني نظرا إلى أن الكالسيوم وفيتامين د يعملان معا للمساعدة في الحفاظ على كثافة العظام والحد من فقدانها، فإن انخفاض مستويات الكالسيوم يقلل أيضا من فوائد الحصول على كمية كافية من فيتامين د. في النهاية مهم جدا للإنسان أن يقرأ خصوصا مع بعض أنواع المكملات الأدوية بماذا تتعارض أكلا أو شربا، لأن الأمر فعلا خلنا نقول على سبيل المثال إذا كانت حبة المكمل الغذائي 10,000 وحدة، 10,000 وحدة هي حبة المكمل الغذائي لفيتامين د. أذكر يعني هي معلومة ذكر ليها طبيب بشكل مباشر وليس مقروءة، ذكر لي أنه ممكن يعني يستفيد بسبب هذه الأمور، ممكن يستفيد مثلا من 1,000, 2,000, 3,000, 5 حسب من الوحدات، ولا يستفيد منها 10,000 كاملة. فبالتالي القراءة عنها مهمة، والأهم هو الاستشارة المباشرة للطبيب وأخذ النصائح المباشرة لمعرفة كيفية استخدامه وكيفية الاستفادة منه بالشكل الصحيح. وإن شاء الله دائما وأبدا تكونوا دائما في صحة وعافية أنتم وأسركم الكريمة، والمحافظة على الصحة هي مسألة مهمة جدا، ومهم أن نقرأ عنها حتى نكون دائما في صحة وعافية وتوازن غذائي جيد. تواصلنا مستمر الخليجية ومستمر معكم إلى ما قبل الرابعة بقليل، مزيد من موضوعاتنا خلال ساعتنا الحالية وخلال ساعتنا القادمة. ويا مساء الخير.

0: وين وصلنا؟ برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009. تابعونا
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة، وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

Events. Events. ومن خلال رحلة الطريق إلى حتى التي عادت إليكم من جديد مع الخليجية 1009 واللي بتكون إن شاء الله في يوم السبت 12 سبتمبر والتي ينطلق من خلالها 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة ومن خلال هذه الرحلة المميزة. وضمن هذه الرحلة ومن ضمن شركائنا شركة الوثبة للتأمين. تقدم شركة الوثبة للتأمين خدماتها للأفراد والعائلات والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عام، ومع أكثر من 226 ألف عميل راضٍ عن الخدمات المقدمة، تجمع شركة الوثبة للتأمين بين الخبرة الموثوقة والخدمة المتميزة التي تركز دائما على رضا العميل.

وتوفر تأمين السيارات والحماية الشاملة بما في ذلك المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة ودعم الحوادث وخدمات إضافية قيمة أخرى. شركة الوثبة للتأمين أيضا تقدم مجموعة واسعة من الحلول تشمل تأمين المنازل، التأمين الصحي والتأمين الإلكتروني وتأمين السفر والتأمين البحري. ونسبة رضا العملاء التي بلغت 95% وتقييم 4.5 نجوم على جوجل، وتحظى أيضا شركة الوثبة للتأمين بثقة العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني www.awnic.com، ومن خلال الموقع الإلكتروني يمكن الوصول إلى وسائل التواصل الخاصة بشركة الوثبة للتأمين من خلال فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تويتر ولينكدإن. ودائما وأبدا تقدم لكم الخدمات المميزة شركة الوثبة للتأمين.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: ما عنه صدود وصل الزين، ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية، عطفه رموشه سيوف موت جات مستنى منها عروقي ورا الأضلاع من شطفه يناوي تخطف القلب. اشتبي منه تراه بيموت لو حاولت في خطفه. القلب مثل الزهر، لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها. الطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت من لطفها. والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة، كيف يتكبره مخلوق من نطفها. سكنت في خافقي والله لهلا منه، قم ولع الشوق في الخفاق واللطف.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
3: أشعار في الساعة على الخليجية.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعاً المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضاً في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بحضور هيام بن مبارك، فعالية الإمارات تحب فلسطين تنطلق في 29 أغسطس. الإمارات تحتفي بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل. حرائق وسيول تخلف ضحايا ومفقودين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. بحضور معالي الشيخ هيان بن مبارك آل هيان وزير التسامح والتعايش، تنطلق السبت 29 أغسطس الجاري في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي النسخة الأولى من فعالية الإمارات تحب فلسطين، بحضور متوقع يتجاوز أكثر من 20,000 شخص. وتنظم الفعالية صفحة الإمارات تحب فلسطين بالشراكة مع نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني ومجلس الأعمال الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، ضمن سلسلة فعاليات الإمارات تحب التي تحتفي بالجاليات المقيمة في الدولة وتسلط الضوء على ثقافاتها وتراثها وإسهاماتها المجتمعية. وتحتفي الفعالية في نسختها الأولى بالجالية الفلسطينية في دولة الإمارات، وتسعى إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية وإبراز أواصر المحبة والصداقة التي تجمع الشعبين الإماراتي والفلسطيني في أجواء مجتمعية تعكس قيم التسامح والتعايش والتنوع الثقافي التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات. تحتفل دولة الإمارات غدا بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين رسخت خلالها المرأة شريكا فاعلا في بناء الوطن وصياغة مستقبله وحاملة لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنية من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026 لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً من مسيرة وطنية متكاملة. اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في فعاليات الدورة 22 ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026 الذي أقيم على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي. وعلى هامش فعاليات المعرض والمؤتمر، تحدث لمركز الأخبار النقيب عبدالله إبراهيم من إدارة البحث والإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة دبي.
5: عندنا اليوم عربة الكوارث مصممة للاستجابة لعمليات الانقاذ الثقيل، وكذلك عندنا معدات البحث عن المفقودين والمحشورين في انهيارات المباني وحوادث الكوارث في المناطق المبنية. عندنا الريسكيو رادار كمعدة نستخدمها في البحث عن الأشخاص تحت الانقاض، واللايف ديتكتر اللي تبحث فيها عن موجات أو أي حركة تحت المباني. كذلك نستخدم الـ 360 كاميرا في البحث عن الأشخاص، ويمكن التواصل مع الأشخاص من خلال الميكروفون. طبعا كل هالمعدات استخدمت في عمليات الانقاذ والاغاثة الانسانية في المناطق المتضررة من الزلازل.
4: بعد الفصل، الجزائر حرائق الغابات تحت وطأة موجة الحر.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في الجزائر فرضت موجة الحر تحدياً إضافياً على فرق الإطفاء بعدما ساهمت درجات الحرارة المرتفعة في اتساع رقعة حرائق الغابات بعدد من ولايات شمال شرق البلاد. وفي حصيلة أولية لهذه الحرائق أعلنت السلطات الجزائرية وفاة 12 شخصاً وإصابة 54 آخرين، بينهم 6 في حالة حرجة جراء حرائق واسعة اندلعت في ولايات عدة وسط ظروف جوية ساعدت على سرعة انتشار النيران. وأوضح وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود أن الضحايا توزعوا بين ولايات جيجل وبجاية وتيزي وزو، مشيراً إلى أن فرق الحماية المدنية تواصل عمليات الإخماد والإجلاء الوقائي في المناطق القريبة من التجمعات السكنية. وتعكس الأرقام حجم الضغط الذي واجهته فرق الإطفاء، إذ سجلت مصالح الحماية المدنية الجزائرية 154 حريقاً في أنحاء البلاد خلال يوم واحد، بينها 36 حريقاً في ولاية بجاية وحدها. تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على 18 منها. وتتكرر حرائق الغابات في شمال الجزائر خلال فصل الصيف، غير أن موجات الحر والجفاف والرياح القوية تزيد من صعوبة احتوائها وتضاعف حجم الخسائر البشرية والمادية. وفي نيبال اتخذت المخاطر شكلاً آخر بعد أن تسببت السيول والانهيارات الطينية في مشاهد دمار واسعة في مناطق جبلية حدودية في إقليم التبت الصيني. وعلى وقع هذه التطورات، أعلنت الشرطة النيبالية العثور على 270 جثة بعد فيضانات مفاجئة اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال وإقليم التبت الصيني. وأفادت السلطات بأن نحو 1500 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، بينهم مئات الأجانب، بعد انهيار كتلة من الطين والصخور في نهر بمنطقة جبلية وعرة، ما أدى إلى سيول جارفة اجتاحت بلدات ووديانا وقطعت طرقا حيوية. واستخدمت فرق الإنقاذ في نيبال طائرات مروحية للبحث عن ناجين وإيصال المساعدات الطارئة إلى آلاف العالقين، بينما رجحت تقارير أولية أن يكون انهيار جزء من نهر جليدي وربما نشاط زلزالي في المنطقة من بين أسباب الكارثة. وتواصل فرق البحث عملياتها وسط الوحول والأنقاض، فيما حذرت الشرطة من احتمال ارتفاع الحصيلة مع استئناف عمليات التمشيط في المناطق المتضررة. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلام أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية
6: 1-0-0-9.

0: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين على الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم عبر 4000 دول اتصالات وأيضا من خلال مسجداتكم عن طريق السمس على 4000 دول اتصالات أيضا. رحب بمسجداتكم وإن شاء الله دائما وأبدا في سعادة. أمل مساء الخير شكرا على المسج. أيضا تعرف كل الموانع اللي كنا ناخذها مع الفيتامين أو كنت أخذها مع الفيتامين ولذلك كنت فعلا ما استفيد من الجرعة اللي يعني الجرعة الخاصة بفيتامين د. هي مهم جدا ان نعرف يا ترى كم هي الجرعه المناسبه وكذلك ايضا حتى يستطيع فعلا الانسان ان يستفيد منها. الى موضوعنا التالي من خلال تواصلكم مع الخليجيه.
1: جرين تي جرين تي
0: هناك ما يسمى بالأشياء الطبيعية اللي يمكن أن يتناولها الإنسان ويستفيد منها استفادة كبيرة طبعا، وهذه الاستفادة ولا شك يعني تعود عليه بالصحة والعافية. ولذلك اليوم من خلال تواصل مستمعين من خلال تواصلكم على 4000 أسأل، أيهما تعتقد هو مفيد لمكافحة الالتهابات في من الأكلات الطبيعية، الثوم أم الزنجبيل؟ إذن الثوم أو الزنجبيل أيهما تعتقد هو أفضل؟ لأن هناك دراسة أجريت بأن نحن نتناول الأدوية ولكن مهم أيضا نتناول الأطعمة المفيدة في حالات معينة، فبالتالي لمكافحة الالتهابات بشكل عام في الجسم هل الثوم أفضل أم الزنجبيل؟ مع أسماءكم عن طريق السمس على 4000 دول صالات وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم أتمنى تكتبوا لي أسماءكم. ويا مساء الخير والنور والسرور.

0: في مختلف أنحاء العالم تجد بأن هناك الكثير من الأشخاص يلجؤون أحيانا إلى بعض المشروبات مثل الكركم، مثل الزنجبيل، مثل الثوم، التي أصبحت هي ممكن أن يتناولها الإنسان بشكل يعني أن يضيفها إلى بعض المشروبات، وممكن أن تكون ضمن الأطعمة والمكونات الأطعمة التي هي تصبح مضادة للالتهابات، وهي من الموضوعات الشائعة في عالم التغذية ولا زالت ضمن البحوث، ولكن تبقى هناك بعض المعلومات البسيطة والتجارب الشخصية اللي أيضا كذلك يلتقطها العلماء ويتم استخدامها بالشكل الصحيح. استخدم الثوم والزنجبيل لقرون في الطهي والطب التقليدي في مختلف أنحاء العالم، لك أن تقرأ عن الأمر لسنوات طويلة تم الحديث عن هذا الأمر، ويعتقد أن لكل منها فوائد صحية محتملة من بينها المساعدة في الحد من الالتهابات مهما كان نوعها. الالتهاب هو استجابة طبيعية من الجسم للإصابة أو التوتر أو ممكن حتى العدوى، وبالتالي يوضح أحد العلماء الحاصل على ماجستير العلوم واختصاصي التغذية، ذكر أن الالتهاب لفترات قصيرة يساعد الجسم على التعافي، ولكن الاستمرارية هنا تنخفض هذه الدرجة لفترات طويلة ارتبطت بحالات مثل أمراض القلب، السكري من النوع الثاني إذا طالت مدة الالتهابات. وبالتالي استعرض في أحد التقارير العلمية بعض الأبحاث والخبراء ما هي الفوائد التي يمكن أن تؤخذ أيضا باستشارة طبية أيضا، وأيضا بأن يذكر ذلك للطبيب الثوم والزنجبيل، وهل يتفوق أحدهما فعلا على الآخر في مكافحة الالتهابات؟ فهذا هو السؤال. ولذلك هل تعتقد فعلا أن أحدهم ممكن أن يتفوق على الآخر في مكافحة الالتهابات؟ في انتظار تواصلكم مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: اللنته اللي عليك كشرة ومنك ارتاح، شوف كيف تتناقض أقوالي وجاذبها أقرب وتبعد، وقربها فرح وتراح، وابعد وتقرب وتبعدني وقربها. تقول قلبي معلق في طرف تلواح، يوم اذكر اللي جبر نفسي وعذبها. شفته ولا ادري عيونه مرض ولا صحاح، كان السهد له 3 أيام يخطبها، نعسى صويب الهدب منها صويب رماح، يسترسل العشق من مدة هدايبها. والعشق يترك من وما به كسير جناح، نفسه تلده ولا يقدر يغالبها. العشق ذل القروم وكدره للراح، مع ان بعض القروم يهاب جانبها. وانت تظلم حبيبي ما عليك جناح، وجمع ضلوعي متى حبيت واحطبها، لجلك ولجل الرجاء في وصل وطر راح. وطنت نفسي على ما لا يناسبها، شربت ضيم الدروب ولالها الضحضاح، في كاس رجواك حتى الكسرة أشربها. واليوم يوم ابتدى رسم الرجا يمتاح، الخطوة اللي بديت بها رجعت بها. ما دل بابك ولكن عندي المفتاح، أنصى المنازل علشانك وعاتبها.
1: على الخليجية.
3: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
5: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
6: دوت كوليجي.
5: شو؟ إنزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
6: دوت كوليجي.
5: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
6: دوت كوليجي.
4: هات فونك، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
6: دوت كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
6: I don't have an answer for that.
7: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
8: بالتعاون مع سنتر بوينت.
6: Is there something else I can help with?

لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا من حياة الله. تقول ثوم قوي شوي على معدتي إلا أن يعني إلا إذا كان مشوي فبالتالي ممكن يكون أخف. وزنجبيل ويا التاي شكرا لك يا أمل. أيضا مساء النور السرور نهاية رقمك 23 وكل المتواصلين من خلال مسجاتهم. طيب إلى تقريرنا، يعني ترتبط الخصائص المضادة للالتهابات في الثوم بمركباته وأشهرها الإليسين. والمثير للاهتمام أن الإليسين لا يوجد في فص الثوم الكامل بل يتكون عند تقطيعه. طبعا هذا الشيء يحفز تفاعل إنزيمي، هذا التفاعل يحول المركب أوليا إلى إليسين. وتشير الأبحاث إلى نتائج واعدة بشأن تأثير الثوم المضاد للالتهابات. وجدت تحت المراجعات مراجعة واسعة شملت أكثر من 108 تجارب عشوائية محكمة أن تناول مكملات الثوم ارتبط بتحسن مؤشرات مهمة لصحة القلب والالتهاب. طبعا شملت النتائج انخفاض ضغط الدم، الكوليسترول الكلي، كوليسترول البروتين الدهني، منخفض الكثافة الكوليسترول الضار، الدهون الثلاثية، لجانب ارتفاع الكوليسترول البروتين الدهني، وكذلك أيضا مرتفع الكثافة الكوليسترول الجيد، كما لوحظ تحسن في مستويات البروتين المتفاعل. طبعا ربطت دراسات أخرى بين مكملات الثوم وتحسن مؤشرات الالتهابات، هذه الدراسات أخرى إضافة إلى جوانب أخرى من الصحة مثل دهون الدم، ضغط الدم، حالات مضادات الأكسدة، لجادة أكسدية، استقلاب الجلوكوز. مع ذلك تجدر الإشارة إلى أن معظم الأبحاث ركزت على مكملات الثوم أو الثوم المعتق وليس الثوم الطازج المستخدم في معظم الوصفات. إذا ذهبنا إلى الزنجبيل، طبعا يحتوي الزنجبيل على مجموعة مختلفة من المركبات التي قد تمتلك خصائص مضادة للالتهاب. في الزنجبيل الطازج دائما هناك ما يتصدر المشهد. ليش؟ لأنه يتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهاب، وعندما يسخن أو يخزن لفترة يتحول بعض المركبات الموجودة في الزنجبيل. تشير الأبحاث إلى أنها المركبات تمتلك تأثير أقوى في مكافحة الالتهاب من أشكالها الموجودة في الطازج. الأبحاث تشير إلى أن هذه المركبات يمكن أن تأثر في بعض العمليات، تسهم في حدوث الالتهاب داخل الجسم، وهو ما قد يفسر بعض فوائد الزنجبيل المضادة للالتهابات. في إحدى التجارب تم اختبار مستخلص مركز من الزنجبيل على 30 شخص ويعانون ألام خفيفة إلى متوسطة في المفاصل والعضلات على مدى نحو 8 أسابيع. طيب كيف ظهرت النتائج؟ أن الأشخاص الذين تناولوا الزنجبيل سجلوا انخفاض في الإحساس بالألم، تحسن في القدرة على أداء الأنشطة اليومية، إلى جانب تغيرات ملحوظة في مؤشرات الالتهاب. طبعا كل هذه الدراسات تشير في النهاية إلى أنه كلاهما مفيد، ولكن ماذا وصل العلماء في النهاية؟ ملخص المفيد، لا الثوم ولا الزنجبيل أفضل من الآخر عندما يتعلق الأمر بتقليل الالتهاب. كلاهما يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، وكلاهما فيه عناصر يمكن أن تساعد، ولذلك من الأفضل النظر إلى الثوم والزنجبيل باعتبارهما دائما يكملان بعضهما البعض. كل منهما يحتوي على مركبات مختلفة تؤثر في مجموعة واسعة من المسارات المرتبطة بالالتهابات في الجسم. نتمنى لكم دائما الصحة والعافية، أن تكونوا دائما لستم في حاجة إلى دواء، وأن تكون دائما حياتكم في سعادة، سواء من خلال ما ذكرنا من مركبات طبيعية يمكن أن نستخدمها، أو حتى من خلال ما ذكرنا من مكملات أدوية أيضا في ساعتنا الأولى يمكن أن تساعدنا. وتواصلنا مستمر مع مستمعينا وعلى الخليجية على 1009، ومن خلال تواصلكم أيضا المزيد من موضوعاتنا وحديثنا بعد قليل عن شركائنا في حلقة هذا اليوم. يا مساء الخير والسعادة.

0: جدد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلاني
2: وهذا عبدالله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009. تابعونا.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.

ورحلة طريقي إلى حتى عادت إليكم من جديد في يوم السبت 12 من سبتمبر. سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة في حتى، ومن خلال العديد من الفعاليات المتعددة والجوائز كذلك المميزة التي سيتم تقديمها من خلال هذه المبادرة. ومن ضمن شركائنا في الطريق إلى حتى جامعة حمدان بن محمد الذكية التي تأسست في دبي في عام 2002، أكثر من عقدين من الزمان من الخبرة في التعليم الذكي والمرن، وأكثر من 438 ألف متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة. برامج بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه معتمدة ونموذج تعليمي رقمي ومرن يدعم التعلم مدى الحياة وتطوير مهارات المستقبل من خلال جامعة حمدان بن محمد الذكية. ونتمنى للجميع الاستمتاع كذلك أيضا من خلال هذه الرحلة الكبرى إلى حتى، وكذلك أيضا من خلال دعم شركائنا في الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: بواحة الأسرار منقود لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند ترنيمة النود قام يعزفها حيل وانا فضيقي. يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي؟ ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتي كنهار وبحور وورود، لايق فيك الوصف كله يليقي. يا معادين للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة ترى نظرتك جود، مشاعري نامت ولا قلت فيقي. ضميان قرب شفتك سيد الخود، اخاف اموت فراق مبتل ريقي. صحيح انا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين ألقاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، أنا بلي عود زايد حريقي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وترسيخ إطارا متكاملا يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العامة في الدولة ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين. أعلن خفر السواحل الموريتانيون اليوم أنه أنقذوا الثلاثاء أكثر من 160 مهاجرا بينهم 17 طفلا بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم قبالة السواحل موريتانيا. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية. تكثف فرق الإنقاذ جهودها للعثور على أكثر من 1000 مفقود عقب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 165 شخصاً الأربعاء عند الحدود بين النيبال وإقليم تيبت الصيني. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن رئيس الأركان فاليري جيراسيموف زار قواته المنتشرة على جبهة أوكرانيا مؤكدة عزم موسكو السيطرة على مزيد من البلدات والقرى في الشرق الأوكراني. اتفق زعيما شطري قبرص على عقد اجتماعات أسبوعية يوم الأربعاء، فيما دعاهما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تكثيف الجهود من أجل مفاوضات إعادة توحيد الجزيرة المتعثرة منذ سنوات. نهاية الموجز، دمتم سالمين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: أجمل المنوعات الغنائية على

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا عبر أثير الخليجية 1009. من هذه اللحظات يبدأ وياكم مشوارنا في شورت كات، ومستمرين إن شاء الله في التواصل ياكم لمدة ساعتين، ويسعدني يكون برفقتكم. أنا مريم الجسمي، واليوم ناخذكم كالمعتاد إلى فقرات ومواضيع مختلفة. عاد اليوم يوم نقدر نسميه معطر ومنكه بنكهة الويكند. نتمنى أيامكم كلها تكون جميلة وسعيدة. كذلك اليوم بنروح لكذا مكان وكذا موقع في دولة الإمارات، بنتكلم عن هذه الأماكن اللي ممكن تستغلونها وكذلك تتواجدون فيها، سواء الحين أو في الأيام الجاية تحطونها ضمن الأجندة، أجندة الأماكن الممتعة والجميلة اللي ممكن تزورونها وتقضون فيها أجمل وأمتع الأوقات برفقة العائلة والأصدقاء. التفاصيل في برنامجنا ومن خلال الدقائق الجاية. خلال هذه الساعة بنسمع ياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية، والبداية بصوت الفنان راشد الماجد. نذكركم مع بداية البرنامج بوسائل التواصل لكل من حاب يشاركنا ويتواصل يانا، عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. مساكم خير وسعادة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. شيء واحد
3: شيء واحد شيء واحد
0: شيء واحد.
4: إذا سألت كم صديق عندك، الإجابة بتختلف، وأساساً بترجعون تسألوني سؤال: شو نوع الأصدقاء اللي تطرينهم؟ هل هم الأصدقاء المقربين، الأصدقاء اللي نعتبرهم يعني هم زملاء أكثر مما يكونون أصدقاء؟ عموماً كل واحد منا يمتلك عدد من الأصدقاء. بين هؤلاء الأصدقاء أباكم تعطوني شيء واحد يميز أقرب صديق إلى قلوبكم. نعرف أن مكانة الأصدقاء تختلف في القلوب، هناك أصدقاء علاقتنا فيهم نوعاً ما سطحية، وأصدقاء خلنا نقول علاقتنا فيهم قوية ويعتبرون قريبين جداً من القلب. عن هؤلاء الأصدقاء نتحدث، سواء كانوا أكثر من صديق أو صديق واحد فقط. اليوم نتكلم عن هذا الصديق بالذات، هذا الصديق اللي تعتبرونه الأقرب إلى القلب. السؤال الأهم يقول: أباكم تعطوني شيء واحد، سواء كانت صفة أو أي شيء يبدر من هذا الصديق، وهذا الشيء دليل على أن هذا الصديق قريب إلى القلب. يعني هذا الشيء تحديداً هو اللي ميز هذا الصديق وخلاه يعني خلى مكانته بالنسبة لك خلنا نقول أقرب إلى القلب، وكذلك مختلف عن غيره. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، أيضا من خلال تطبيق إكس أت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. فإذا عندك صديق مقرب أو يمكن صديق أو صديقين أو ثلاثة، بالتأكيد بيكونون معدودين، يعني ما بيكونون يعني بأعداد كثيرة. هناك مجموعة من الأصدقاء فعلا نعتبرهم قريبين منا، وهؤلاء نرتاح لوجودهم أكثر من غيرهم، صح ولا لا؟ سؤالنا يقول في فقرة شيء واحد: أباكم تعطوني شيء واحد يميز هذا الصديق، شيء واحد يميز هذا الصديق اللي تعتبرونه أفضل صديق. على رقم الاسمس 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى نستقبل مشاركاتكم. هذا الصديق تحديدا يستحق أن نحن نحطه في عيوننا. حطني في عيونك هذه القصيدة وهذه الرائعة من روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بنسمعها بعد دقايق. أما الحين نسمع ياكم الوسمي، آخر غرامي ووله، على الخليجية 1009، ومن خلال ساعتنا الأولى من شورت كات. يا مساء الخير والسعادة لك أمل أحمد، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. نرجع ياكم عن موضوعنا عن الصديق المقرب وأكثر شيء يميز هذا الصديق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشب متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أثير. مستقبلكم على وتيرتكم. تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليم ذكي ومرن يناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس الماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني. أكثر من عقدين من الريادة في مدينة دبي وثقة مئات الآلاف من الدارسين. اعرفوا المزيد.
1: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا خيرات أبكى.
1: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم أو تسوق عبر الإنترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
4: الفنان نبيل شعيل يقول: الناس غير الناس والأصدقاء غير الأصدقاء. اليوم تحديدا نتكلم عن الصديق الحقيقي، صديقك المقرب. شو هو الشيء اللي يميزه؟ شيء واحد يميز هذا الصديق عن بقية الأصدقاء، ولماذا هو الأقرب إلى قلبك؟ مساكم خير وسعادة.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد كل واحد منا عنده عدد من الأصدقاء، ولكن هناك شخص واحد وصديق واحد يعتبر الأقرب إلى القلب. الشخص الصديق اللي خطر على بالكم في هذه اللحظات، هذا هو الشخص اللي نحن نتكلم عنه. سؤالنا يقول: شو هو الشيء اللي يميز هذا الصديق عن غيره؟ إيش معنى هذا الصديق بالذات خليتوه الأقرب إلى القلب وفعلا يعني أصبح أقرب صديق إليكم؟ خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا وكلمات جميلة عن الأصدقاء ذكروها مستمعينا من خلال مشاركاتكم. موز الجابري تقول: مساك الله بالخير، وهذه الصديقة شهدت كل مراحل حياتي من المدرسة للجامعة إلى الدوام. الله يخليكم البعض إن شاء الله. موز الجابري، هذه الصديقة أعتقد من الصديقات القلائل اللي ممكن يعني نشوف هذا الصديق وهذا الشخص كل هذه السنين وكل هذه المراحل اللي مرت علينا في حياتنا يكون بالقرب من صديقة. فنعم الصديقة، وإن شاء الله تستمر صداقتكم للأبد. عتيج القبيس يقول: صديق وفي يوقف وياك وقت الضيق، واللي تقول له شيء أو يوم تقول له شيء يقول لك تم. فعلا هذا الصديق الحقيقي اللي فعلا يعني يوقف وياك وقت الشدة وقت الفرح وقت الضيج ويقول لك تم، ولكن على الأشياء الإيجابية والجميلة. أمل أحمد تقول: الصدق هو ما يميز الصديق الحقيقي. موزه الزعابي تقول: هالصديق اللي يميزه أني أتكلم معاه بأريحية بدون ما أفكر أنه ياخذ عني فكرة وبدون ما أجمل كلامي معاه، يعني خلاص أصبح هذا الصديق عارف نوايا الطرف الآخر وعارف معدن الطرف الآخر، وبالتالي ما يشك في كلامه وما يشك في مصداقيته، ويعني عشان كذي الواحد يتكلم بأريحية أمام هذا الصديق. إذن هذه بعض مزايا الأصدقاء، فهل من مزايا أخرى؟ وشو هو الشيء اللي فعلا يجعل الطرف الآخر أو الصديق يكون صديق حقيقي وقريب جدا من القلب؟ هذا هو سؤالنا على رقم الاسمس 4000. فنستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: ننتقل وياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها. عندنا شارع الاتحاد يشهد ازدحام وكثافة في المركبات، تبدأ الزحمة من بعد جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة لشارع شارع الشيخ محمد بن زايد، حاليا الزحمة تبدأ من أمام مردف سيتي سنتر أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وبالنسبة للطرقات الرئيسية في مدينة دبي فالحركة طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: إذن صديقك المقرب، شو هو الشيء اللي خلاه فعلاً يكون الصديق المقرب؟ سبب واحد وشيء واحد يميز هذا الصديق عن بقية الأصدقاء.

0: تردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلالي
3: وهذا عبد الله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009. تابعونا.
5: تتمنى هيئة الطرق والمواصلات لجميع الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين عاما دراسيا آمنا ومليئا بالنجاحات.
6: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
7: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAEFUN.
5: ليباس علامة تجارية جديدة كليا للسيارات، تطلق لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة. اسم جديد كليا، هوية جديدة كليا وحصريا من خلال الغرير في سبتمبر القادم. للمزيد www.lipassuae.com.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. فقرة شيء واحد اليوم سألناكم عن الصديق الحقيقي بين الأصدقاء اللي تمتلكهم في حياتك واللي موجودين ضمن دائرة الأصدقاء. بالتأكيد هناك شخص أو أكثر من شخص، يمكن يكون شخصين أو ثلاثة، يعتبرون من الأصدقاء المقربين. اشمعنى هؤلاء الأشخاص أو هذا الشخص تحديداً تعده من الأصدقاء المقربين وميزت عن غيره؟ شو اللي يميز هذا الشخص؟ مجموعة من المشاركات وصلتنا، رسالة من أحد المتابعين يقول: الاحترام والأخلاق العالية تخلي أي صداقة تستمر طول العمر. يوسف مساك الله بالنور، وكذلك كل متابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يقول: الصديق الحقيقي هو اللي يعرفك من دون ما تتكلم، يعني يفهمك من نظرة مثل ما يقولون. أيضا رسالة من أحد المتابعين اختصر الموضوع وقال: الصديق وقت الضيق. نحن بنختزل هذا الموضوع كله في فقرتنا التالية، فقرة قصة مثل، التفاصيل بتعرفونها بعد لحظات. ولكن في فقرتنا الثانية وفقرتنا في ساعتنا الثانية بنتكلم فيها عن الوقت، تحديدا الساعة 5 المساء. الساعة 5 المساء، هذا الوقت إذا كان له اسم شو بيكون هذا الاسم؟ وغالبا الساعة 5 العصر وين تكونون؟ هل هذا الوقت مميز أو فيه شيء مختلف ويعتبر يعني وقت مختلف عن باقي الأوقات بالنسبة لكم؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. يعني نحن نتكلم عن تقريبا بعد 20 دقيقة. غالبا هذا الوقت مخصصين لشيء معين، تتواجدون في مكان معين، أو هل هذا الوقت يعتبر وقت مميز بالنسبة لكم؟ أيا كانت إجاباتكم، نحن نستقبل جميع المشاركات من خلال وسائل التواصل المختلفة. ليش هذا السؤال؟ بنفك الشفرة في الدقائق الجاية ومع بداية ساعتنا الثانية وتحديدا في 5 مساء.
1: حبل الكذب قصير،
2: كل يرى الناس بعين طبعا،
3: كل يغني على ليلة،
1: ليه ما يطول العنب حامض عنا يقول،
3: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
2: انتو شو ذكركم في هذه الامثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
0: قصة مثل. اليوم عندنا كلام جميل وعبارة رائعة جدا: غيظ من فيض. يروى أن رجلا قصد صديق له لحاجة إليه، وهي أنه اقترض المال من أحد الأشخاص، ولكن هذا الأمر أثقل كاهله، وعندما اقترب موعد تسليمه لهذا المال المبلغ لم يكن متيسرا عليه، فذهب هذا الشخص إلى صديق له. الصديق سأله عن حجم المبلغ فقال: 100 دينار. فقام هذا الصديق وأعطاه 200 دينار. فرح الرجل، ولكن عندما عد المبلغ وجده أكثر مما طلب، فأراد أن يرجع المتبقي، ولكن الصديق أمسك بيد صديقه وقال: أرجعه وضعه في جيبك، فوالله هذا غيظ من فيض، بمعنى هذا المبلغ ما هو إلا قليل من كثير. فأصبح هذا المثل ليقال للكريم اللي ينفق قليلا من كثير، وأيضا هذا المثل يقال في مواضع أخرى، مثلا الشخص اللي يمتلك القدرة على الحديث وعنده متسع من المعلومات ويشار بأن ما يمتلك المتحدث

من معلومات ما هو إلا غيظ من فيض. الموضوع هني ما يتعلق بالمال والكرم فقط، بل هذا الموقف يبين معدن الصديق الحقيقي ومساندته وقت الشدة، وهذه من أجمل صفات الصديق الحقيقي.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العيد.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطمه في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة. يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطه، قال للهاجوز سل السيف للمعنى وسله. أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى. يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطة، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة. إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة الوصل. يلا
2: أشعار في الساعة،
5: أشعار في الساعة
2: على الخليجية.
3: أشعار في الساعة على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
6: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتر تأمينك الآن عبر الموقع الإلكتروني awnic.com. الوثبة للتأمين.
7: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
8: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
9: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في أربع مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعاً المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضاً في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطارا متكاملا يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين. أعلن خفر السواحل الموريتانيون اليوم أنهم أنقذوا ثلاثاء أكثر من 160 مهاجرا بينهم 17 طفلا بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم قبالة سواحل موريتانيا. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية. سجلت ألمانيا رقما قياسيا لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف، بلغ 15,800 حالة في ظل موجات الحر القياسية والمتتالية التي شهدتها أوروبا. ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 359 قتيلا على الأقل بحسب ما أعلنت الشرطة النيبالية اليوم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتكليف إلى موسكو كانت شبه روتينية، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا. ختاما قال البلاط الملكي في النرويج اليوم إن صحة الملك هارولد 89 عاما تدهورت في أثناء وجوده في المستشفى، وإن حالته الصحية حاليا حرجة للغاية. نهاية الموجز، دمتم سالمين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية.
6: الخليجية.
7: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
8: يا هلا مرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة. الساعة 5 العصر، هل يعتبر هذا التوقيت مميز أو مختلف بالنسبة لكم؟ وغالبا وين تكونون موجودين في هذا الوقت تحديدا؟ الساعة 5 مساء. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. ليش هذا السؤال يا مريم؟ التفاصيل بعد شوي، بس خبروني الساعة 5 العصر هل هذا التوقيت مميز بالنسبة لكم؟ وين تكونون غالبا في هذا الوقت؟

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: شورت كات على الخليجية.
2: مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات. الساعة 5:40 حاليا، واليوم سألتكم قبل ما تنتهي ساعتنا الأولى، سألتكم الساعة 5 العصر هذا الوقت هل يعتبر حال باقي الأوقات بالنسبة لكم، ولا يعتبر وقته مميز ومختلف؟ وغالبا هذا الوقت اللي هو الساعة 5 العصر يوميا وين تكونون موجودين؟ موزة الجابري مساك الله بالنور يا موزة. موزة مستمعتنا رياضية، هتقول نعم أكون في الجيم، يعني في كامل قوتها وطاقتها. تحياتي يا موزة. أيضا رسالة من أمل أحمد تقول الساعة 5 العصر وجريب إن شاء الله، أو يكون وقت المغرب والشتاء جاي، ودائما يعني نستذكر هذه الأيام الجميلة، خصوصا الساعة 5 العصر في الشتاء يكون وقت مميز ومختلف. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول أكون في البيت الساعة 5. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول من أوقاتي الجميلة لأنه يعتبر وقت الراحة. هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. راجعين بعد شوي بنتعرف وياكم على الساعة 5 العصر، وهذا الوقت هل يعتبر وقت مميز ولا لا؟ التفاصيل إن شاء الله بعد شوي. إذن خبروني الساعة 5 العصر غالبا هذا الوقت هل تخصصون لشيء معين؟ هل هذا الوقت يعتبر مميز عن باقي الأوقات بالنسبة لكم، ولا حال باقي الأوقات أوقات اليوم؟ وين تكونون غالبا الساعة 5 العصر؟ يعني إذا سألتكم الحين في هذا التوقيت وين موجودين حاليا، وهل كل يوم تكونون تقريبا في نفس المكان ولا المكان يختلف بالنسبة لكم الساعة 5 العصر؟ أنزين، ونحن نفكر في الساعة 5 العصر، خلونا نتجه وياكم ونروح إلى حتى يوم السبت تاريخ 12 سبتمبر بينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة إلى فندق جي أي حتى فورت الفخم. بانتظاركم فعاليات ممتعة وأجواء رائعة وجميلة. أول شيء إفطار 5 نجوم، جوائز، فعاليات عائلية ممتعة، وكذلك إقامة ليلة فاخرة في فندق جي أي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، واحد من 400 مستمع محظوظ بيرجع إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. يعني بتكون رحلة متكاملة من جميع النواحي، بتستكشفون وبتتعرفون على هذه المنطقة الجبلية الرائعة في حتى، وكذلك بتكون عندكم أوقات رائعة بتقضونها مع مجموعة كبيرة من المشاركين في هذا اليوم تحديدا، بالإضافة إلى الفعاليات والجوائز اللي بتكون بانتظاركم مثل ما قلنا يوم السبت تاريخ 12 سبتمبر. ما عليكم إلا متابعة برامج الخليجية لفرصة المشاركة في هذه المسابقة، وإن شاء الله تكون حظوظكم جميلة معانا. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، وبدعم من إذاعتكم الخليجية 1009.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. فسرها فسرها.
2: ساعة 5 العصر غالبا، هذا الوقت هل يعتبر من أوقاتكم المفضلة؟ هل يوجد شيء يميز هذا الوقت تحديدا؟ وبشكل عام في هذا التوقيت وين تكونون موجودين؟ حمدان سعيد يسعد مساك يقول كل يوم الساعة 5 أكون راقد. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول أكون في الدرب راد من الدوام. شفتوا كيف؟ فهو توقيت واحد ولكن كل واحد منا ظروفه قد تكون مختلفة في نفس التوقيت. سؤالنا قد يكون غريب بالنسبة للبعض، ويمكن تقولون إيش معنى هذا الوقت بالذات؟ الجواب بتعرفونه إن شاء الله ابتداء من يوم الاثنين المقبل على خير. أباكم تسمعون إذاعة الخليجية في هذا التوقيت تحديدا، وبتعرفون ليش سألتكم الساعة 5 بالذات. ونحن إذا بغينا نتكلم عن الأوقات بشكل عام، كل أوقاتنا يجب أن تكون جميلة وسعيدة، سواء قضيناها في العمل أو أمور أخرى. مثلا بشكل عام تخلي كل انشغالك بالحياة يمنعك من أنك تعيش أجمل أيامك فيها، وتذكر دايما أن الوقت اللي تقضيه مع نفسك فيه هدوء ومتعة لا يعتبر فراغ، لأنك تضيف حياة أخرى لحياتك، لأن الوقت اللي يريح قلبك وترتاح فيه يعتبر أثمن وأجمل الأوقات. فلنجعل أهم أهدافنا ملء أوقاتنا بما يستحق أن يخلد ويذكر، لا أن نكرس كل أوقاتنا في العمل والإنجاز، ونتعامل بحزم وجدية دائما، فالتوازن مطلب أساسي في الحياة. إنزين، بننتقل ياكم إلى فقرتنا التالية والأخيرة، وبتكون فقرة اسم على مسمى. اليوم اخترنا لكم منطقة في دولة الإمارات تتبع مدينة من مدن الدولة تبدأ بحرف الباء. ما أدري عاد حد منكم بيذكرها في مشاركته ولا لا. أباكم تعطوني أبرز المناطق اللي تعرفونها واللي تقع في دولة الإمارات تتبع أي إمارة من إمارات الدولة تبدأ بحرف الباء. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، أيضا من خلال تطبيق X الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. اليوم معلوماتكم الجغرافية والمكانية، نبحث ياكم عن أبرز المناطق اللي تقع في أي مدينة من مدن الدولة تبدأ بحرف الباء.

0: يا بحر نكد عليك الريح ما سابك، وتيار موجك ولا يمزح ولا يهرج، لو جيت في خاطرك مع جملة أحبابك، في ذكريات الصدف ومر متدرج، أنا اللي أموت في طريق وحيابك وخبي الجرح بس الجرح متبرج. اشتقت لك ما عرفت الياس في غيابك، يا من وصاله بعيد ودربه معرج، ليت الزمن لي خذاك يقفل أبوابك، واني مع الناس لي مريت متفرج، ما جابك الشوق بس الحلم لي جابك، طيفك إذا سد جبالي شفته معرج، طيفك إذا سد جبالي شفته معرج.
1: أشعار على الخليجية،
2: أشعار على الخليجية.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
5: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
6: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
7: جامعة حمدان بن محمد الذكية، أكثر من عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن، أكثر من 438 متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة، برامج بكالوريوس، ماجستير ودكتورة معتمدة. للمزيد زوروا الموقع الإلكتروني hbmsu.ac.ae.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falak Street. Take Al Asl Exit.
1: اسم علم سمى. بنكشف السر وراء تسمية إحدى المناطق اللي تبدأ بحرف الباء واللي اخترناها اليوم في فقرة اسم على مسمى. بنكشف عن السر وراء تسميتها باسمها، ولكن في آخر فقرة من فقرات برنامجنا. وعلى فكرة هناك أغنية تغنى باسم هذه المنطقة اللي تقع في دولة الإمارات. انزين، خلونا نشوف المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا والمناطق اللي خطرت على بال المستمعين والمستمعات. يمكن بعضكم من سكان هذه المناطق اللي تبدأ بحرف الباء، سواء هذه المناطق موجودة عندنا في مدينة دبي، أبوظبي، أو أي إمارة من إمارات الدولة. أحمد محمد يقول البرشة، البراحة، البدية، والبطين، والبراشي. مساك الله بالنور. مستمعتنا ميرة تقول بورسعيد. أيضا البرشة من أحد المتابعين. هذه المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه اللحظة. بننتقل إياكم في الدقائق الجاية إلى وقفتنا التالية، وبنختم برنامجنا اليوم بفقرة اسم على مسمى، وبنتعرف على هذه المنطقة أكثر وكذلك سبب تسميتها بهذا الاسم. ولكن في هذه اللحظات نلقي نظرة سريعة على طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: حاليا شارع حصة وشارع مسقين بالاتجاه إلى شارع الخيل، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. أيضا شارع الخيل يشهد ازدحام بالاتجاهين من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد، الزحمة لا تزال مستمرة وتبدأ حاليا من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، اللي ماخذين أيضا شارع الخيل وتحديدا من أمام منطقة الجداف مرورا بمعبر الخليج، شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. ونختمها من شارع الشيخ محمد بن زايد، حاليا الزحمة تبدأ من أمام منطقة الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: محطة غنائية رائعة نسمعها وياكم في هذه اللحظات بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله، ونرجع بعد شوي. فقرة اسم على مسمى بنختم فيها برنامجنا، واخترنا لكم اليوم منطقة تبدأ بحرف الباء. على فكرة هالحين وصلتني هذه المنطقة. عموما، هل من منطقة تتبع أي مدينة من مدن الدولة مرت عليكم وتعرفونها تبدأ بحرف الباء؟

0: تثبت لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلائي
3: وهذا عبد الله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 7 on 7.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
5: تابعونا.
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
7: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
8: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
9: مع أكثر من 226 ألف عميل راضي، تجمع شركة الوثبة للتأمين بين الخبرة الموثوقة والخدمة المتميزة التي تركز على رضا العميل. يمكن للعملاء شراء وثائق التأمين، إدارة المطالبات ومتابعة التجديدات والوصول إلى المستندات من خلال تطبيق شركة الوثبة للتأمين وبوابتها الإلكترونية. للمزيد www.awnic.com.

حياكم الله في مهرجان المالح في دبل حصن. جميل أن نشوف هذه المهرجانات المختلفة والمتنوعة اللي تبرز الإنتاجات المحلية في مختلف الأماكن ومختلف المناطق في الدولة، والله يوفق إن شاء الله كل المشاركين في هذا المهرجان. انزين، ناخذكم نروح إلى أبوظبي، وتحديدا المنطقة الغربية، وبالتحديد وبالأخص إلى منطقة بينونة. يقولكم عدد من المراجع تقول بأنها سميت بهذا الاسم بسبب موقعها بين البحرين وعمان، يعني تقريبا المسافة اللي تبعدها عن البحرين هي نفس المسافة اللي تبعدها عن عمان، لذلك سميت بينونة. حلو نتعرف على هذه المناطق وعلى سبب تسميتها بأسمائها، ومع منطقة بينونة هنكون ختمنا برنامجنا لهذا اليوم. شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا في شورت كات. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا. كنت ياكم مريم الجسمي، وهذه المحطة الغنائية. بما نتكلمنا عن بينونة، نسمع ياكم الفنان حسين الجسمي شي يقول عن هذه المنطقة من خلال هذه المحطة الغنائية. مع ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية. يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وأنا كل ما جاء منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك، أنحب هالناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد صفر واحد صفر صفر تسعة.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
4: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بخمسة وعشرين عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من سبعة منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
5: جديد الفنان وليد الشامي قدر قدر.

0: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
1: يا راحة النفس وامرادي ويا عنسي اللي أتبهى
2: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN
4: برعاية منال بنت محمد. لطيفة بنت محمد تفتتح منتدى المرأة الإماراتية 2026. ضحايا بين نيران الجزائر وسيول نيبال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزغرب. تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، الذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، افتتحت اليوم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتي الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة. وحضرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد جانبا من الجلسات الرئيسية للمنتدى، كما تفقدت سموها الفعاليات المصاحبة له والتي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية من رعاية واهتمام تقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة والحرص على إشراكها بفعالية في صناعة المستقبل. وفي هذه المناسبة أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخ منال بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، لما يقدمانه من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية، وحرص سموهما على تحفيزها المستمر على النجاح والتميز في كافة المجالات. وضمن منتدى المرأة الإماراتي تحدثت لمركز الأخبار فاطمة محمد الجوكر مستشار قانوني أول رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي.
5: بداية نبارك للمرأة الإماراتية الاحتفال بهذه المناسبة التي أصبحت منصة مستدامة وسنوية تسلط الضوء على أبرز نجاحات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات. اليوم في الجلسة التي تحدثت عن دور المرأة الإماراتية في القطاعات الحيوية، تحدثنا عن وجود ومساهمات المرأة الإماراتية في مجالات حيوية مثل قطاع الطاقة والاستدامة والمياه. طبعا نفتخر في هيئة كهرباء ومياه دبي أن يكون الكادر النسائي في الهيئة مكون من أكثر من 1900 موظفة وأكثر من 800 مهندسة تعمل في مجالات فنية وهندسية متخصصة. أيضا ولله الحمد 60% من الكادر النسائي في هيئة كهرباء ومياه دبي يشغلون مناصب إشرافية، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم. نبارك للمرأة الإماراتية نجاحاتها وكل عام وهي من تقدم لآخر بإذن الله.
4: كما تحدثت لمركز أخبار ARN صالحة سعيد الشحي مصمم أنظمة رئيسي في مركز نظم المعلومات الجغرافية.
6: دور البلدية اليوم في منتدى المرأة نبرز دور المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي ودورها أيضا في مشروع التوأمة الرقمي. طبعا مشروع التوأم الرقمي هو مشروع نسخة رقمية لإمارة دبي يبين المباني والأصول في إمارة دبي بدءا من المخططات الداخلية والوحدات السكنية وصولا إلى المعالم على الطرق مثل الأشجار والطرق والأصول اللي تحت الأرض. طبعا مشروع التوأم الرقمي يساعد في اتخاذ القرار الاستشرافية محاكاة اللي هو خطط التخطيط الحضري، بالإضافة إلى أن يكون عندنا نموذج موحد للبيانات الحكومية. طبعا دور المرأة في هذا المشروع يبدأ من مرحلة جمع البيانات إلى اتخاذ القرارات. طبعا دور المرأة في المشروع واضح وجلي ولها بصمة أظهرت لنا هذا النموذج الذكي للتوأم الرقمي.
4: اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026. على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر تحدث لمركز الأخبار النقيب عبد الله إبراهيم من إدارة البحث والإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة دبي.
7: عندنا اليوم عربة الكوارث مصممة للاستجابة لعمليات الإنقاذ الثقيل، وكذلك عندنا معدات البحث عن المفقودين والمحشورين في انهيارات المباني وحوادث الكوارث في المناطق المبنية. عندنا الرسكيو رادار كمعدة نستخدمها في البحث عن الأشخاص تحت الأنقاض، واللايف ديتكتر اللي تبحث فيها عن موجات أو أي حركة تحت المباني. كذلك نستخدم الـ 360 كاميرا في البحث عن الأشخاص، ويمكن التواصل مع الأشخاص من خلال الميكروفون. طبعا كل هالمعدات استخدمت في عمليات الإنقاذ والإغاثة الإنسانية في المناطق المتضررة من الزلازل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في الجزائر زادت موجة الحر من صعوبة السيطرة على حرائق الغابات بعدما امتدت النيران إلى عدد من ولايات شمال شرق البلاد. وفي حصيلة أولية أعلنت السلطات وفاة 12 شخصا وإصابة 54 آخرين بينهم 6 في حالة حرجة، فيما سجلت مصالح الحماية المدنية 154 حريقا خلال يوم واحد، بينها 36 حريقا في ولاية بجاية تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على 18 منها. وفي النيبال تسببت فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية في كارثة واسعة بمناطق حدودية مع إقليم التبت الصيني، وأعلنت الشرطة النيبالية ارتفاع الحصيلة إلى 359 قتيلاً على الأقل، فيما تحدثت وسائل إعلام صينية عن مقتل 3 أشخاص في التبت لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 362 قتيلاً على الأقل. نهاية النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: ست المساء على ساعة الخليجية.
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الجو جوكم.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: ومساكم ورد وسعادة وراحة بال، ما تغيب عن بالكم مستمعينا، حياكم الله ومرحبا بكم، معكم اليازية اليوم وبكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامج دوت خليجي. اليوم يوم الخميس تاريخ 27/8/2026، راح أتكلم عن مواضيع متنوعة وخلكم وياي واستقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009، وأكيد من خلال البرنامج بنسمع الكثير من المحطات الغنائية. ونبدأ مع أول محطة وراجعين لكم بعد دقايق مع أول موضوع لنا في برنامجنا.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامج دوت خليجي، ونمسي عليكم بالخير في أول ساعة لنا مع اقتراب انطلاق طبعا العام الدراسي الجديد. تم الإعلان عن يعني جاهزية المنظومة التعليمية للعام الدراسي 2026-2027 من قبل وزارة التربية والتعليم، ومعها مجموعة من الاستعدادات والتغييرات الجديدة اللي راح تصير. من أبرزها والشيء وايد حلو صراحة، أنا حتى يوم قريته وايد استانست، إلغاء الواجبات المدرسية لطلبة رياض الأطفال إلين صف الثاني. يعني وايد حلو الصراحة، أنا أشوف هاي خطوة جميلة تخلي يعني الطفل يكون له وقت أكثر بعد المدرسة للعائلة، للعب، الراحة، وبعد بتخفف عن الضغط الدراسي يعني في أول السنوات اللي هي نعتبرها السنوات التأسيسية. وهني سؤالي لكم يا مستمعين، هل أنتوا تأيدون إلغاء الواجبات المدرسية من هاي الفئة العمرية، ولا تحسون أنه بعد لازم تضاف فئات عمرية زيادة؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. هل أنتوا تأيدون إلغاء الواجبات المدرسية من يعني ابتداء من رياض الأطفال إلين الصف الثاني، أو أن تشوفون أنه يحتاجون بعد يعني مو بس لين الصف الثاني؟ استقبل مشاركاتكم، خلونا نطلع هذا الفاصل ورجع لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة وأنام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتور، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل، او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
4: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير، أفراح.
4: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: ومرحبا بكم من جديد مستمعينا، مسي عليكم بالخير. وسؤالي كان لكم، هل أنتم تأيدون إلغاء الواجبات المدرسية وحددوها أن من رياض الأطفال إلين الصف الثاني عشر؟ فأنا سألتكم هل تشوفونه مناسب ولا تبون بعد يعني صفوف أخرى تضاف؟ وأستقبل مشاركاتكم. وصلتني المشاركات، عبير تقول أنا أؤيد أنها تأيد القرار. الطفل في هالعمر يحتاج يلعب ويستكشف ويقضي وقت مع أهله أكثر من أنه يرجع البيت ويكمل دراسة. أما مستمعنا حمد يقول أنا ضد الإلغاء الكامل، أشوف واجب بسيط لمدة 10 دقائق يساعد الطفل يراجع اللي خذاه في المدرسة، يعني بعدين هاي وجهات النظر. أما أم محمد تقول أنا كأم أشوف القرار ممتاز، لأن أحيانا الواجبات تتحول للضغط على الطفل وعلى الأهل بعد يوم دراسي طويل. هذه من أم، يعني هاي تجربة من أم، ياسة تخبركم. أما ميثة تقول أشوف الأهم مب وجود الواجب أو أنه يعني يلغونه، الأهم أن الطفل يفهم ويحب أنه يتعلم من البداية وما يحس أن الدراسة راح تكون عبء عليه. ولازلت مستمعين استقبل مشاركاتكم على سؤالي، هل تأيدون إلغاء الواجبات المدرسية من رياض الأطفال إلين الصف الثاني، ولا تبون بعد صفوف أخرى تنضم إلى هذه الفئة؟ أستقبلها عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

0: الأثير
1: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
2: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
1: هذه عهود الخلالي
3: وهذا عبد الله المهيري.
1: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 707.
2: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
2: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
2: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
1: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
2: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
5: تابعونا. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
7: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
8: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
9: دانات خيرات أبكى
10: جمهورنا الكريم.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
11: الليلة غير أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

على الخليجية 1009. مرحبا بكم من جديد مستمعينا. من أبرز استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2026-2027 هي إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار بالميثاق نبلغ الأفاق. كما يعني أعلنت الوزارة أنها راح تطلق مشروع لتقييم المدارس الحكومية والخاصة بنسبة 100%. وطبعا تطبيق المرحلة الثانية من التقييم الأساسي للغة العربية على جميع طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية. وأيضا من القرارات اللافتة اللي أنا أشوفها هذه يعني السنة أنه راح تكون في إلغاء الواجبات المدرسية لطلبة رياض الأطفال حتى الصف الثاني. إضافة إلى ذلك أن تطبيق مجموعة من المشاريع الشاملة في مجال التطوير المهني ضمن الاستعداد لانطلاق عام دراسي جديد. وعيالنا اليوم يبدون يعني بيبدون سنة جديدة بتغييرات هدفها تطوير تجربتهم التعليمية من أول مرحلة، ومن التعليم إلى وين؟ إلى رحلة الطريق الكبرى، رحلة الطريق الكبرى إلى حتى رجعت من جديد. مستمعينا يوم السبت 12 سبتمبر بينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة إلى فندق JA حتى فورت الفخم في إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طول الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق JA Lake View عند العودة إلى المدينة. والأجمل من هذا كله أنه بيرجع أحد المستمعين لبيته بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة طبعا مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: على أمسي.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية حفظها الله، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تجسد ما كانت المرأة في دولتنا المباركة وتثمن دورها في مسيرة البناء والتنمية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطارا متكاملا يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين. توغلت قوة إسرائيلية اليوم في الأطراف الغربية لبلدة ميسجبيل في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل في المنطقة. انتخب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا للمنظمة التي تضم 57 دولة. أعلن خفر سواحل الموريتانيون اليوم أنهم أنقذوا أكثر من 160 مهاجرا بينهم 17 طفلا بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم قبالة سواحل موريتانيا. لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجراء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية. سجلت ألمانيا رقما قياسيا لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف، بلغ 15800 حالة في ظل موجات الحر القاسية والمتتالية التي شهدتها أوروبا، بحسب ما أعلن معهد روبرت كوخ الهيئة الصحية الوطنية الألمانية. ختاما، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 359 قتيلا على الأقل، بحسب ما أعلنت الشرطة النيبالية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الجوجلكم على الخليجية 1009. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: مساء الورد عليكم مستمعينا، رجعت في تواصلي وياكم في برنامجكم دوت خليجي مع اليازية، وفي ساعتنا الثانية من البرنامج. إذا كنتوا مأجلين مشترياتكم وتقولون بنتريا يعني التخفيضات وبنتريا الوقت المناسب، الحين أقولكم يعني جربت يعني أو خلونا نقول ختام مفاجآت صيف دبي. طبعاً انطلقت التخفيضات النهائية بمشاركة حوالي 500 علامة تجارية وأكثر من 1500 متجر. الخصومات راح توصل يعني عروضها إلى يعني بعض منها إلى 90%. سؤالي لكم يا مستمعين، لو شفتوا خصم 90%، شو أول شيء بتروحون تشترونه؟ استقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو شفتوا خصم 90%، شو اول شيء بتروحون تشترونه؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم وراح اقرأ مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: مساكم الله بالخير من جديد مستمعينا، معكم اليازية وفي برنامجكم دوت خليجي. سؤالي كان لكم في الفقرة السابقة، لو شفتوا خصم 90% شو أول شيء بتروحون تشترونه؟ وصلتني مشاركاتكم. محمد يقول أنا على طول راح أشتري إلكترونيات، خصوصا إذا في جهاز من فترة في بالي. صح، أنا تشي يعني تشي سأفكر فيها. صح، الأجهزة إذا شفت 90% أكيد بروح أشتري شيء من الأجهزة. صح صح تفكيرك. أما عبير تقول العطور بدون تفكير، خصم 90% فرصة أخزن لي كم عطر. لا مو بكم عطر، عطور، خلونا نقول عطور مو بكم من عطر. كلنا محبين العطور، شي لازم أي خصومات يعني صراحة أكيد إننا بنستغلها. أما راشد يقول أنا من النوع اللي أحب أشتري ملابس السفر، فأكيد أني أنا راح أجهز ملابس السفر خاصة للأماكن الشتوية اللي تحتاج، يعني ما شاء الله أن اللبس الشتوي يكون وايد أغلى، فبجهز عمرة للملابس الشتوية. أما ميثا تقول بعد ميثا تقول أنا الملابس، خصوصا أن يعني هاي الفترة مناسبة نجهز للدوام والمناسبات. بعد صحيح تكونين خلاص مجهزة نفسك، بدل لا تخسرين وايد راح توفرين عليك بالتسعين بالمية. أما أم راشد تقول أثاث وأغراض البيت. صح والله، الأمهات يوم يشوفون العروض أول شيء أي في بالهم البيت، أثاث، تقول أثاث البيت وأغراض البيت، لأن الخصم فيها يفرق وايد بالسعر صراحة صادقة. مستمع أو مستمعة ما أعرف، بس نهاية مو بكاتبة اسمها، بليز اليوم بطرشوا لي المشاركات، يعني طرشوا لي أساميكم عشان نعرف منو اللي طرش لنا هاي المسجات اللي نهاية رقمه 4322. يقول أنا أحاول، أو تقول أنا أقول بتدخل بس تطالع وبس بطلع بأكياس مثل كل مرة. لا هذه بنت هذه بنت تقول انها بتدش على اساس انها بس بتشيك على الوضع وبتشوف وبتطلع بعشر اكياس. هذين لحن البنات، انا متأكدة 100% انك انتي بنت. لازلت استقبل مشاركاتكم يا مستمعين على الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني على سؤالي، لو شفتوا خصم 90% شو اول شيء بتروحون تشترونه؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تطوي برادي كالخضر في رحابك،
3: في رحابك.
2: كانها ورق مشموم وعصام مشموم، وأنا مضيع عمر، وإن شفت بابك أعرف بعد اليوم أو منتهي اليوم،
3: أعرف بعد اليوم أو منتهي اليوم.
2: غابة المصنع وفن التشابك، يا أول أحلامي بعد صحوة النوم. اسكب لي منعتك معتك شرابك، رملي تنترغي من اللهفة غيوم. ريحة عبك في شعرك ثيابك، تبقى ولو تقوم وتنام وتقوم. اللي التويت بصبرها والتوابك، تطلع عليك علوم وعلوم وعلوم. أعدائك اللي الحين صاروا أصحابك، وأصحابك اللي عودوا كلهم قوم،
3: اللي عودوا كلهم قوم.
2: وجه انتهابة حتى لو ما يهابك، حورية في عينها كل شغل.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: قبل لا ندخل في التفاصيل، أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
6: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
7: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
8: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
9: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: وإذا كنتم من محبي التسوق هالخبر لكم طبعاً. اقتربت ختام مفاجآت الصيف في دبي وراح تنطلق التخفيضات النهائية اللي مثل ما نوهت أنه راح يكون بمشاركة 500 علامة تجارية في أكثر من 1500 متجر في مختلف أنحاء دبي. الخصومات راح تتراوح بين 25% وتوصل إلى 90% على مجموعة كبيرة من المنتجات، من الأزياء وأدوات التجميل والعطور إلى المفروشات والإلكترونيات وملابس الأطفال. ومو بس تسوق، بعد في مجموعة من الفعاليات والتجارب التسويقية المصاحبة. فإذا في شيء مأجلين أنكم تشترونه من فترة، الحين هذه فرصتكم قبل ختام مفاجآت صيف دبي عشان تشترونها وتستغلون هاي الخصومات.

0: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلائي
3: وهذا عبدالله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 7 on 7.
1: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج
5: وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
6: تابعونا في أضخم موسم سينمائي. شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
7: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
8: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: خليجي على الخليجية 1009.
1: ومرحبا بكم من جديد مستمعينا. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين، راح تقدرون تأخذون نقاط أساسية تقدمها شركة الوثبة للتأمين، يعني خدماتها للأفراد والعائلات والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من 30 عام. عندهم أكثر من 226 ألف عميل راض تماما عنهم، وتجمع طبعا شركة الوثبة للتأمين بين الخبرة الموثوقة والخدمة المميزة اللي تركز على رضا العميل، وأيضا بالشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية اللي تأسست في دبي عام 2002، أكثر من عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن، وأكثر من 438 ألف متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة. طبعا عندهم برامج كثيرة للباتشلر والماستر والدكتوراه معتمدة. ونروح لي أيضا لشراكتنا مع العلامة التجارية ليباس من الغرير، العلامة التجارية يعني جديدة كليا للسيارات، تطلق لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة، اسم جديد كليا وهوية جديدة بعد كليا، حصريا من خلال هوية جديدة بعد كليا حصريا من خلال الغرير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها. ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها. في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها. لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها. وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها. به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها. أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها. خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها. تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها. في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم أشنابها وأدس ملحاها.

0: لا تعتذر، لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر اخطاها مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
4: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82,000 مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في أربع مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعاً المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضاً في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN. الشيخة فاطمة، يوم المرأة الإماراتية مناسبة تجسد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتثمن دورها في مسيرة البناء والتنمية. لطيفة بنت محمد تفتتح منتدى المرأة الإماراتية 2026. قصف إسرائيلي وتوغل في جنوب لبنان. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN. نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية حفظها الله، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تجسد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتثمن دورها في مسيرة البناء والتنمية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بن سالم الشامسي وزير الدولة خلال الفعالية التي نظمتها أدنوك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. تزامنا مع احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، الذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، افتتحت اليوم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة. وحضرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد جانبا من الجلسات الرئيسية للمنتدى، كما تفقدت سموها الفعاليات المصاحبة له والتي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية من رعاية واهتمام وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة والحرص على إشراكها بفاعلية في صناعة المستقبل. وفي هذه المناسبة أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، لما يقدمانه من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية وحرص سموهما على تحفيزها المستمر على النجاح والتميز في كافة المجالات. وضمن الفعاليات الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية تحدثت لشبكة ARN فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي.
4: بداية نبارك للمرأة الإماراتية الاحتفال بهذه المناسبة التي أصبحت منصة مستدامة وسنوية تسلط الضوء على أبرز نجاحات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات. اليوم في الجلسة التي تحدثت عن دور المرأة الإماراتية في القطاعات الحيوية، تحدثنا عن وجود ومساهمات المرأة الإماراتية في مجالات حيوية مثل قطاع الطاقة والاستدامة والمياه. طبعاً نفتخر في هيئة كهرباء ومياه دبي أن يكون الكادر النسائي في الهيئة مكون من أكثر من 1900 موظفة وأكثر من 800 مهندسة تعمل في مجالات فنية وهندسية متخصصة. أيضاً ولله الحمد 60% من الكادر النسائي في هيئة كهرباء ومياه دبي يشغلون مناصب إشرافية وهي من أعلى النسب على مستوى العالم. نبارك للمرأة الإماراتية نجاحاتها وكل عام وهي من تقدم لآخر بإذن الله.
0: كما تحدثت لشبكة ARN صالحة سعيد الشحي مصمم أنظمة رئيسي في مركز نظم المعلومات الجغرافية حول المشاركة في منتدى المرأة الإماراتية.
5: دور البلدية اليوم في منتدى المرأة نبرز دور المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي ودورها أيضا في مشروع التوأم الرقمي. مشروع التوأم الرقمي هو مشروع نسخة رقمية لإمارة دبي يبين المباني والأصول في إمارة دبي بدءا من المخططات الداخلية والوحدات السكنية وصولا إلى المعالم على الطرق مثل الأشجار والطرق والأصول اللي تحت الأرض. طبعا مشروع التوأم الرقمي يساعد في اتخاذ القرار الاستشرافية محاكاة اللي هو خطط التخطيط الحضري، بالإضافة إلى أن يكون عندنا نموذج موحد للبيانات الحكومية. طبعاً دور المرأة في هذا المشروع يبدأ من مرحلة جمع البيانات إلى اتخاذ القرارات. طبعاً دور المرأة في المشروع واضح وجلي ولها بصمة أظهرت لنا هذا النموذج الذكي للتوأم الرقمي.
0: شبكة ARN. توغلت قوة إسرائيلية اليوم في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عدداً من المنازل في المنطقة. ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في المنطقة الواقعة بين مشاع بلدة المنصوري وبلدة مجدل زون في جنوب لبنان بالأسلحة الرشاشة والثقيلة وسط تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية في الأجواء بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. انتخب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أميناً عاماً جديداً للمنظمة التي تضم 57 دولة. أعلن خفر السواحل الموريتاني اليوم أنهم أنقذوا الثلاثاء أكثر من 160 مهاجراً بينهم 17 طفلاً بعد تعطل محرك لقارب كان يقلهم قبالة سواحل موريتانيا. لقي ما لا يقل عن 12 شخصاً حتفهم وأصيب العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية. سجلت ألمانيا رقماً قياسياً لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف، بلغ 15,800 حالة في ظل موجات الحر القاسية والمتتالية التي شهدتها أوروبا بحسب ما أعلن الخميس معهد روبرت كوخ الهيئة الصحية الوطنية الألمانية. في خبرنا الأخير، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 359 قتيلاً على الأقل بحسب ما أعلنت الشرطة النيبالية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
6: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: 1
10: 0

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: ومرحبا بكم مستمعينا في ساعتنا الأخيرة من برنامج دوت خليجي مع اليازية. مع رجعة الطلبة للمدارس بتزيد الحركة في الشوارع، خصوصا وقت الصبح والظهر، وهو من أهم يعني الأمور اللي لازم إحنا ننتبه لها سلامة الطلبة يوم يصعدون وبينزلون من الباصات أو من الحافلات المدرسية. عشان شي إذا فتحت الحافلة ذراع قف اللي راح يكون على الجانب، لازم المركبات اللي يعني في الاتجاهين سواء كانوا على اليمين أو على اليسار أنهم يتوقفون، يعني يوقفون بشكل كامل. ليش؟ عشان مثلا نتريى الطفل، احنا ما نعرف وين بيت الطفل، يا بيكون يا على اليمين ولا على اليسار، وبنتريى انه خلاص الحافلة نزلت الطفل ودش البيت بأمان ويكمل دربه. وسؤالي لكم يا مستمعين، إذا شفتوا، هل أنتم مر عليكم يعني أكيد أنكم صادفتوا في يوم الأيام طلعتوا في هاي الأوقات الصبح أو الظهر وشفتوا حافلة مدرسية فاتحة علامة قف، أنتم توقفون ولا تأخذون جهة اليمين أو اليسار وتخطفون؟ شاركوني عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. إذا شفتوا حافلة مدرسية فاتحة علامة قف، شو أول شيء تسوون؟ توقفون أنتوا ولا تخطفون؟

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: ويا هلا بكل من انضم لنا عبر دانة الأثير. وسؤالي كان لكم، إذا شفتوا حافلة مدرسية فاتحة علامة قف، شو أول شيء تسوونه؟ توقفون ولا تخطفون من الصوب الثاني، يعني الجهة اللي ممكن أن الواحد يخطف فيها؟ استقبلت مشاركاتكم. وصلتي من محمد، يقول أكيد أوقف مباشرة لأن الطفل ممكن أنه يعبر الشارع بأي لحظة، والسلامة أهم من الاستعجال. أنا معك صحيح، أنا بس أتري يعني تفاعلكم ومشاركتكم على هاي المواقف. أما مريم تقول بصراحة أشوف بعض السائقين للحين ما ينتبهون، خصوصا إذا كانوا في الجهة الثانية من الشارع. صحيح، أنا هذا اللي كنت أباكم تقولوا لي يا وتصرحون، يعني صدق أبا أشوف نسبة التوعية عندكم. أما خالد يقول أنا دايما أخلي مسافة وأوقف من أول ما أشوف علامة قف، حتى لو ما شفت طالب ينزل. ممتاز، وايد ممتاز. أما نورة تقول أتمنى تكون في توعية أكثر بهالقانون، لأن ثواني بسيطة من الانتظار ممكن تحمي طفل من الحادث. كلامك سليم 100%. أما مستمعنا سالم يقول لازم الكل يعرف أن الموضوع مو باختياري، فيه مخالفة وغرامة ونقاط مرورية. شكله يعرف الموضوع اللي بتكلم عنه إن شاء الله في الفقرة الجاية. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع صلب موضوعنا لليوم.
2: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
3: يا موطني يحمي حماك النشامة، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخاطير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك وتدبير الأرض، أرض الروح لأجل ابتسامة سوم الكريم ما يخاف المخاسير. جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك دامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
2: أشعار في القمة
0: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.
4: واحد صفر صفر تسعة
0: صفر تسعة. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
5: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
6: داناتا خيرات أبكار.
7: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sentarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
8: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: خليجي على الخليجية 1009.
1: مع اقتراب عودة الطلبة للدراسة راح تزيد الحركة المرورية حول المدارس، ونذكر يعني خلينا نقول هذا تذكير مهم لكل السائقين، إذا شفتوا حافلة مدرسية فتحت الذراع قف الجانبية لازم توقفون، يعني توقف كامل كامل كامل من يعني من الاتجاهين، من اليمين واليسار عكس الباص وين راح يوقف، فيعني اوقفوا. هذا يعني ليش احنا نقولكم توقفون؟ تحافظون على سلامة الطلبة. ليش؟ متى ما ينزلون او انهم يعبرون الشارع يمكن بيتهم يكون على اليمين ولا على اليسار، فيضطر انه يقطع الشارع، فاحنا نوجه لكم يعني من منبرنا هذا نوجه لكم هذه النصيحة، أن بليز وقفوا ولا يعني تخطفون من الشارع الثاني، وتخلوا الطلبة أو أنكم تركزون أن الطالب نزل ودخل بيته عقب هني والحافلة تحركت هني تتحركون. ويقولكم اللي ما راح يلتزم أنزين ويعبر ها مكان وين الحافلة توقفت بيعرض السائق لمخالفة قيمتها 1000 درهم و10 نقاط مرورية. يعني حتى لو كنتوا مستعيلين ثواني صغيرة من الانتظار انزين ممكن انها تحمي حياة طالب، فخلونا كلنا نكون يعني منتبهين ونكون واعين انزين على عيالنا، وكلنا نحب عيالنا ونخاف عليهم، فأكيد أن يعني سلامتهم مهمة بالنسبة لنا مع بداية العام الدراسي الجديد، لأن سلامة عيالنا طبعا هي مسؤولية الجميع. مستمرة معاكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية. نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
2: الخليجية 1-0-0-9 بحلة جديدة.
1: هذه عهود الخلالي
3: وهذا عبدالله المهيري.
1: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 7 on 7.
2: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
2: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
2: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
1: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
2: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1-0-0-9.
5: تابعونا في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة فوتكم. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
7: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلة.

دوت خليجي على الخليجية 1009. وصلنا لدقائقنا الأخيرة من برنامج دوت خليجي. شكرا لكل من سمعنا وشارك ويانا اليوم. كنت وياكم أنا اليازي عبيد وفي برنامج دوت خليجي ومن إذاعة الخليجية 1009. استمريت وياكم على مدار 3 ساعات مع مواضيع متنوعة وأحب أشكركم مرة ثانية على تفاعلكم ومشاركتكم وياي. ملتقين إن شاء الله على خير باكر وبنفس التوقيت من الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء، وربي يحفظكم.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: أشعار في الساعة،
3: أشعار في الساعة
2: على الخليجية.
4: أشعار فزاع على الخليجية.
5: نور حياتي بطلتك الجميلة، ها تراك المظلم من القلوب ينورا. بطلتك ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك، هناك عله وصدقني هذية علتك من نور وجهك مسائك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها. حلتك لهالجفا وانت الحال يذبحني، حلاك متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الراس، لكن وينها دلتك؟ الغطرة سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية. حلتك والله مخليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك.
2: أشعار في الساعة،
3: أشعار في الساعة
2: على الخليجية.
4: أشعار فزاع
3: على
4: الخليجية.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب المصر.

0: في أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير أفراح وخير،
1: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حمدان بن محمد: الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي. لطيفة بنت محمد تفتتح منتدى المرأة الإماراتية 2026. قصف إسرائيلي وتوغل في جنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. أهلا بكم. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حرص دبي على مواصلة الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية وتمكين أبناء الإمارات من الفرص التعليمية النوعية التي تضمن لهم الحصول على تعليم عال ذي جودة عالية في أرقى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم لقيادة مسيرة التنمية وبناء جيل جديد من القيادات الوطنية المستقبلية القادرة على صناعة مستقبل دبي ودولة الإمارات. وأكد سموه أن بناء رأس المال البشري الوطني المؤهل والقادر على قيادة التحولات المستقبلية ركيزة أساسية في رؤية صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، القائمة على الاستثمار في الإنسان وتوفير أفضل مسارات التعليم والتأهيل أمام الكفاءات الوطنية والطلبة المتفوقين، باعتبار ذلك استثمارا مباشرا في مستقبل دبي، ويعزز جاهزية كوادرها للمساهمة بفاعلية في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية، بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية واستراتيجية التعليم في دبي 2033، كما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجا عالميا في تنمية الإنسان وصناعة القيادات. تزامنا مع احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، افتتحت اليوم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة. وحضرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد جانبا من الجلسة الرئيسية للمنتدى، كما تفقدت سموها الفعالية المصاحبة له والتي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية من رعاية واهتمام وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة والحرص على إشراكها بفاعلية في صناعة المستقبل. وضمن فعاليات الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية تحدثت لشبكة ARN عائشة عبدالله العسم نائب رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي.
5: حققت المرأة الإماراتية إنجازات مشرفة في مختلف المجالات وأصبحت شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والنهضة، وجاء هذا النجاح ثمرة لدعم القيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات المرأة ووفرت لها الفرص لتمكينها وتحقيق طموحاتها والمساهمة في بناء مستقبل الإمارات. المرأة الإماراتية اليوم هي نموذج للطموح والعطاء ودليل على أن دعم المرأة الإماراتية هو استثمار حقيقي للوطن ومستقبل.
4: كما تحدثت لمركز الأخبار صالح سعيد الشحي مصمم أنظمة رئيسي في مركز نظم المعلومات الجغرافية حول المشاركة في منتدى المرأة الإماراتية.
6: دور البلدية اليوم في منتدى المرأة نبرز دور المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي ودورها أيضا في مشروع التوأم الرقمي. طبعا مشروع التوأم الرقمي هو مشروع نسخة رقمية بإمارة دبي يبين المباني والأصول في إمارة دبي بدءا من المخططات الداخلية والوحدات السكنية وصولا إلى المعالم على الطرق مثل الأشجار والطرق والأصول اللي تحت الأرض. طبعا مشروع التوأم الرقمي يساعد في اتخاذ القرار الاستشرافية محاكاة اللي هو خطط التخطيط الحضري، بالإضافة إلى أنه يكون عندنا نموذج موحد للبيانات الحكومية. طبعا دور المرأة في هذا المشروع يبدأ من مرحلة جمع البيانات إلى اتخاذ القرارات. طبعا دور المرأة في المشروع واضح وجلي ولها بصمة أظهرت لنا هذا النموذج الذكي للتوأم الرقمي.
0: شبكة ARN.
4: توغلت قوى إسرائيلية اليوم في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عدداً من المنازل في المنطقة. ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في المنطقة الواقعة بين مشاع بلدة المنصوري وبلدة مجدل زون في جنوب لبنان بالأسلحة الرشاشة والثقيلة وسط تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية في الأجواء بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. انتخب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أميناً عاماً جديداً للمنظمة التي تضم 57 دولة. أظهرت بيانات اليوم أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت تحسناً طفيفاً في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت نفسه ترقب نتائج المحادثات الإيرانية العمانية بشأن الممر المائي. ووفقاً لبيانات كبلر فقد بلغ إجمالي عدد سفن شحن السلع الأولية المرصودة خلال عبورها مضيق هرمز 10 سفن بزيادة طفيفة عن 8 سفن يوم الثلاثاء. أعلن خفر السواحل الموريتانية اليوم أنهم أنقذوا الثلاثاء أكثر من 160 مهاجراً بينهم 17 طفلاً بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم قبالة سواحل موريتانيا. لقي ما لا يقل عن 12 شخصاً حتفهم وأصيب العشرات جراء حرائق غابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية. سجلت ألمانيا رقماً قياسياً لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف بلغ 15,800 حالة في ظل موجات الحر القياسية والمتتالية التي شهدتها أوروبا بحسب ما أعلن معهد روبرت كوخ الهيئة الصحية الوطنية الألمانية. في خبرنا الأخير، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 359 قتيلاً على الأقل بحسب ما أعلنت الشرطة النيبالية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
3: الخليجية 1009.
8: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم.

لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: لو كل شيء نبيه يصير في حينه، مكان به دمع فوق خدودنا سايح، بعض السوالف تهد الشخص في حينه، وبعض السوالف تزود نوحة النايح، ولا انت يا مخلخل الشعر وموازينه، عطرت كل القصيد بريحك الفايح، ما غير شمك على البيت وتلاحينه، كنك على بيات شعري تشبه السايح، أجيك والبيت يبدأ في تكوينه، والرحت عني أشوفه يتبعك رايح، الشوق طبق علي يقسى قوانينه، وانا من الوجد مكنون الحشاء بايح، حظي عشقتك وهذا الحظ يشينه، الله يلعن غلاك وحظي الطايح، ما اشوفك كله بجاه العاشق وعينه، ولا انت لاهي ومضمون النظر شايح، اصيح للشوق من بيني ومن بينه، ليتك على الشوق تسمع صيحة الصايح، حملت صاحبك حملا ربي يعينه، تعال خل الحمولة عنها تتزايح، قصايده فيك يكرهها محبينه، يوم ان شعره يفوح بعطرك الفايح.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
5: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا، اعرفوا المزيد. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي، أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية، إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sentarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: 1009

0: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلاني
3: وهذا عبد الله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
5: تابعونا.
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
7: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
8: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

أشعار فزاع على الخليجية.

يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيلة اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك

0: واتلها الله عليك من الحسد وأهل الحسد، والله لنا الشيلة اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت، وأنا سوالفك حلوة ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا إلى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها يعكس تثناها، تعالوا شوف قلبي لنثنا ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا، لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها، ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها، ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها، بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها، الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش حلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار غزاء على الخليجية.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: الأغاني الخليجية على

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية مو بس

كل جرح يهون، يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة. 1-0-0-9

0: عاد.
1: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس،
3: يوم وحدني سليني.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والدار أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما انت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: تردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلاني
3: وهذا عبد الله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 7 on 7.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
0: تابعونا.
5: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليج. مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليج.

0: الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا الغامة اللي دوا رعدك وبرقك سرى، ترى دموع الكرام أشبه بمزنة الغمام، الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى، ودموع الأكرام تصنع حزن عند الكرام. المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى، تاريخ الإنسان وسط الذاكرة له مقام، عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى، تحقق المستحيل وتبدع في كل عام، ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى، الواجب الخد يستقبلها بالابتسام، هذه دموع الكريم الطيب اللي ضرى على مصادم كبار المعضلات الجسام، يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى، لحلها رافع راياته إلى الأمام، لا يفرح الشامت اللي عنه مهدنا درى، ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام، طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى، كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام، الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى، والنامت الكون كله في عيونها ينام، وصى عليها رسول الله بين الورى 3 مرات لين اسمع جميع الأنام، فرحمة الله لها من رب أم القرى، والخاتم الأنبياء مني عليها السلام، دمع العظيم افرحها بالأم يا من ترى، شعور لو جيت أبا وصف شعب الكلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية،
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجانا على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاما يقيمون ويأكلون الوجبات مجانا في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
1: 1
2: 0

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ومين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية.
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله.
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دواله.
3: عليهم صبر والصبر طوال، عسى أنا في صبري شفاعة.
1: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في عيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدين العود.
0: دانت الأثير.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: خلونا نتعرف على درجات الحرارة في عواصمنا الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 38 33، الدوحة 41 33، الكويت 39 33، مسقط 34 30، وأخيرا الرياض 44 31.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. مبشع من جروح طعنات القفية، غير سكين تصيب بهالبشاعة، لا تتوب ولا تذوب ولا تري، جرحها جرح وفضاعتها فضاعة، ترتوي من فيض دمي والتفية، وصار قلبي مثل أخوها بالرضاعة. وانت ليل لو ضويته ما يضيع، ضعت فيه وشفت نفسي في ضياعة، أتهيى وين ما شوفه تهيى، وارسي بمرساه وشراعي شراعه، من عرفته والمحية بالمحية، وما يروح إلا ذراعي في ذراعه، إن رضيت أرضيه وإن عييت عية، وإن طلبني قلت له سمع وطاعة، ما عشقت من النجوم إلا الثرية، وما ملكت من الكنوز إلا القناعة، وأنت وجيوش الموادع والجفية، كيف أوقف ضدكم وأنتم جماعة؟ لو بجيكم بالشجاعة والحمية، ألبل أن الكثرة تغلب الشجاعة.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
3: على الخليجية.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
5: 1009
6: كانت الأثير.

0: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلاني
2: وهذا عبدالله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
4: تابعونا
5: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزري دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sentarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fund.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الحب لو ما يغرقك شوق وشجان، وتعن من تلقاء نفسك خيولة، وتأسس تأسيس دولة بعنوان، وتعيش حاكم حب والشوق دولة، تبددت كل المشاعر علشان، لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان، شخصيتي لي والغلا للي هولة. إلهنا يلي تقول الوعد حان، تعال قلي والفيلم وش فصوله، مجامل وأهات وجروح وحزان، وأنا مرشحكم لدور

0: بطولة يمكن أجامل الناس أحيان وأحيان إلا مصيري ليها أقول إن سجولة إن قلت واستبداد رديت والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة عطيتكم منها لآلئ ومرجان واليوم خلوني بدور الرجولة ترى الغلا زوده مع الوقت نقصان إلى من يحبك تغير ميولة هذا كلام قلوب ينطق به إنسان ويبين في وجهه قبل ما يقوله ما هو كلام إنسان ينطق به لسان إحساسه بمعناه ما هو بحوله تحسدني أصحابي على جاه سلطان وتحسدني أعدائي على ما أنوله والمؤمن الصادق بفطرته برهان لو ثوبه مرقع وحفية ريوله حكاية الدنيا يزيدونه إيمان والفاسق إيمانه يقل حكوله وأنا قبل يومين قلت الأنا شان وجه الزمان اللي ذبحني فضوله قال العقل من قلب يدفعه وجدان يكره مظاهر الحياة العجولة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان وعندي على التمييز قدرها مهولة إنسان يملكني مع الوقت شيئان ربي ودين مخلده في رسوله لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حمولة من ينتظر فرصة من فلان وفلان تلقى مقام المجد صعب وصوله تلقى مقام المجد صعب وصوله
1: أشعار فساع على الخليجية
2: أشعار فساع على الخليجية
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم أسراره.
2: الخليجية.

0: الخليجية.
1: كل جرح يهون،
2: كل جرح يهون
1: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
2: أذكره. أذكره
1: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
3: 1-0-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس.
2: يوم واحد

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل القليل،
3: واصبح الشوق مله كان لجل القليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلي فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعد هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل،
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

معالي نعم عالي بالأفعالي ويجود بحر الجود راس المعزة والرجولة فخر دوله وله طوله طيب النبا ينصاه.

0: أشعار فزاع على الخليجية. ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وانا نويت الرحيل وما قدرت ارحل.
1: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
0: اشعار فزاع على الخليجية.

0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: دانت الاثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر انرمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مربونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر، لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر. هلا
3: هلا
2: يا كل هالعالم في دار تختصر عالم، وقالب وصفها العالم دبي
3: دبي دبي
2: كوكب آخر. من الأبراج لين الخور مثل لوحة ورسمها النور، جمع في سحره المنظور،
4: سحره المنظور
2: جمال الماضي والحاضر، تفوح بعطر ماضيها،
3: تفوح بعطر ماضيها
2: وحاضرها يحليها. يا بخت اللي سكن فيها، ويا حي لك الزاير،
3: ويا حي لك الزاير.
2: فخامة اسمها تكفي وطيبة ناسها توفي، دبي وصافح بكفي عليها المجد وفاخر. بها القلوب تتفيا ومن هالليل يطيا، لأنها دانت الدنيا وعشق ما له آخر،
3: وعشق ما له آخر.
1: أشعار
0: على الخليجية.

نين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم الشرح تعبنا والصبر جمره ورا الأوراق.

0: تفرق نفسنا
1: ونجتمع والجرح نفس الجرح.
2: اجلس واسمع أحلى طرب أحلى
3: طرب. فهو أنت اللي تكلمني.
4: 1-0-0-9
5: امتى أنا شوفك يا كامل وصوفك.

0: اجلس
1: اجلس
2: وحدة
3: احلى طرب مع جلسات.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها. ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها. في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها. لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها. وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها. به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها. أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها. خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها. تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها. في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم أشنابها وأدس ملحاها. لا تعتذر، لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها. مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
1: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خل شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة الجوع يوم أن علي ضاق صدري، وسيدي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذ لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لها الهواها دوم وداد.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح، يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي من هل الوجه القبيح، يعذب من الماء في مصبة يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح، متعود تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. أشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي أنا فيني فحيح، أستوعب أخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، أصرخ من الأعماق وأقول الصحيح، إنك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك أفواه ويضيع المديح.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: ودي بيلسه فوق عرقوب ويا معشوق نوري الضوء.
3: ودي بيلسه فوق عرقوب ويا معشوق نوري الضوء. محل اللقاء من بعد الغروب خصها إذا في مثل هالجو. يا طارشي برسلك مندوب صوب الذي لفوادي النو. بيتي بنيته طوب عطوب
4: طوب.
3: وش قاب عيشه يوم رحلة وخبره يقصر بين الدوب. لني بلاها زمت في سو غربي غربي ولو جبلت لي نوب. شرقي شمالي صار لي هو ساله عنه كيف باتوب. وانا بدونه مالي مخو حبه مقدر لي ومكتوب بدن لفو. ما كنهم يو كلم عصوب وهو على صوب
4: كلم عصوب وهو على صوب.
3: دامه لعيني ربي الضو دامه لقلبي صار محبوب. ليه طراله قلت له سو لو من جداه القلب منهوب. تو ما وفاه الحب بي تو الموت الموت في عيناه مرغوب
4: الموت في عيناه مرغوب.
3: لو ما الحياة في عينه لو
0: أشعار على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر إني هز الفضاء. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعر إني هز الفضاء. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لضى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.